0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة التأسيس، وحميدتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بور سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تأسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميدتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تأسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بيتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي، وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدف الصباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: التعقيد: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قد لفوق يعني بس دقائق معينة فتت، لكن ما قد دقائق السوق كله نقلت، بدت خضار، بدت مواد تموينية، بدت أردوات، بدت ملابس، كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. أرن صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لانه خريف الابواب اسي مطر قريب ده كبت برد لي الناس في الارا ساكت يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس واطفالهم في سوء التغذيه لا في دواء متوفر لا في جهه متوفر الدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجه ده كله.
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%.

0: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة، نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
1: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
2: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
1: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلوا أي أوراق يثبت لنا إن إحنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بقلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
1: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العواضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهدت سفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية، إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50,000 طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: راديو دبنغا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنغا، أهلا

0: ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
1: تميل أعزاء مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية اللي حتى نحن نقولها دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر أو بعد مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والتخصصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دايره اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسألوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
0: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضه موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: الشكر والتقدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لاقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيلوا غالية قدر شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة، فالناس عايزين يرجعوا، عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى إنه يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كالسفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأنه الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
3: السلام عليكم أصدقاء، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا وكبالي سكو تهي سلام عليك إن شاء الله كدلري لي دو حسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترغب ما أسكرتلهم ميري كبر ارتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي. ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نغو يري وغو راديو دبنجا كدري ري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري. طبعا اخبار كداري سكو اخبار مؤكد حقيقية 100% اخبار ما شاء الله كداري اخبار يعني او خبر قلت تعلير خلاصي خبر ضماناته مؤكدتي وما شاء الله قدايا مجتمعي كيتو او سودان انتريسي ما شاء الله خاصة تو داخل التشاتي لورو كمان خاصة اللاجي ما اسكرتو لهم كتاريسي يعني راديو دبنجا جي اهم اعلام ما شاء الله اعلام سكر برامجر وكدار كتسيري كي راديو دبنجا دي او راديو دبنجا يا جماعة اهلق سكر راديو دبنجا كبلو راديو دبنجا كبابير استفيدية ببرس خفلشي ما شاء الله برامج شقوا كده أخبار رقوا سكو مؤكدتي 100% كل الإعلامين داخل الراديو دبنجا ما شاء الله إعلامين لقوا يعني كدريقة سكو بريكة دلو خبر مؤكدتي ورو أي راديو دبنجا كباقيقي ما شاء الله يعني أو كبالي سري خلال أي جيجي استماعي راديو دبنجا سكو ما شاء الله أخبار كده استفيديه أي حميدة شخصيا استفيديه راديو دبنجا أخوان لقي أخواتي أهل لقي أنيجي هلاقي سكو وسيلج يا جماعة راديو دبنجا كبير استفيدوا له خبر برجو كدوري خلاص فيه معناته مؤكدتي وخاصة تو لاجي ما أذكرتوا لهم كدر تريسي يعني راديو دبنجا لورا كبير يا جماعة أخبار رار وسكو تبايرة أخبار رار مؤكدتي ما شاء الله أي برا استفيديه حقيقة دي ولو سكو استفيديه دي راديو دبنجا كبلو أخوان نجي أخواتي هلاقي
1: راديو دبنجا وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. التواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك أولي.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب او اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تأسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بور سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تأسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا أبركم وعبر هذه الكاميرات أن احنا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه، وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تأسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك، افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تأسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي، وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدف الصباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: التعقيد: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قلفوه يعني بس دقائق معينة فتز، لكن ما باقي السوق كله نقلت، بدت خضار، بدت مواد تموينية، بدت أردوات، بدت ملابس، كلها يعني خسائر كبيرة جدا جدا. أرن صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لأنه خريف للأبواب أسسي مطر قريب تكبت برد لي الناس في العرى ساكت، يعني الناس لا عندهم مشمات، لا عندهم ميس، وأطفال في سوء التغذية، لا في دواء متوفر، لا في جهة متوفر الدعم النفسي، ولا في دواء، لا في المهم، ما في حاجة، ده كله.
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة، نفذه أكثر من 9000 معلم، وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين

0: خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
1: تحذر الأخ أسمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا، شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
2: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلوا أي أوراق يثبت لنا إن إحنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بقلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يسل لكل الحكومات.
0: من جانبها، قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العواضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهدت سفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية، إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته، أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50,000 طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
3: هنا راديو دبنغا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغ الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز

0: والدكتور أحمد خف بدنقلة وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محامو الطوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم، كويس المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا، توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالبا في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء. وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا، وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاع المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. قلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة يسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة هو عطس وكان هو عنده كمية بتاع البكتيريا أو مسبب بتاع المرض جراثيم أسنان عدية، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نص تطوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يديننا نحن. نمرة ثلاثة عندنا الأكل. نمرة أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الدنيا. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاول وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو للحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات المهمه جدا. من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا دي. طبعاً كويس مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي مشت وصلت مثلا الدينة اللي عندي اسهال ما وصل الدينة كويس، جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم. جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عندي اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضربت لكم. او ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبست لك في حتة قول في اي حتة. حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليقة الحتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك دي كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض. واحد كون عارف ذا تنظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الادوات بتاعت الحلاقة ما عارف كميه من الحاجات زي دي الادوات المستخدمه يوميا كويس او مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده الادوات المستعمله يوميا برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد في السرير بتاع الزول النصيح. الزول النصيح جاء رقد معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاعت ميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. او زول قروش مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض قام استخدم القروش ده لزق بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش. القروش فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المطاعب ده بيمشي لزول النصيح دي اللي هي بنقولها على دوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى الجراثيم يعيش. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث. الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت ممكن يتملل. مثلا اللحمة من السوق ممكن أثناء النقل ممكن يتلوث. أثناء الطريق برضو ممكن. أثناء تقديم الأكل برضو ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية مثلا الزول ما غسل يدينه كويس مثلا الزوار جو قاعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس يتلوث خاصة الجراثيم. الزول أكل ممكن وارد سبب له المرض. برضو عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي الموية. الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمهم ووتربورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت موية وهو كان عنده كوليرا مثلا. الزول اللي قدام هناك مجرى غرف الموية ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضو. عندنا برضو السوائل الثانية زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا أو حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاع الأمراض المعدية. شكرا لكم.
5: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى
4: راديو دبنجا راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف إنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح إنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
9: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
8: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
9: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
8: نعم واضح.
9: قبل التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
8: نعم.
9: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
8: نعم. طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
9: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده، اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي نعم. تكون مستعد.
8: نعم.
9: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
8: نعم.
9: يعني لسه في مرحلة بتاعة انتقال، المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام، حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها حاليا كده، ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن
8: دي. طيب اللجنة دي هم مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
9: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني، لكن اللجنة الحكومية اللي هتحل محل المفوضية هي هتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة هتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية القاهرة كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجال يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية جنوب السودان السوريين اليمنيين العراقيين وفاصيل دي.
8: نعم
9: تمام.
8: طيب
9: بالنسبة لل
8: أيوة تفضل واصل.
9: للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
8: أيوة.
9: فترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه يزول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
8: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
9: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه أنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة إن هي هتختار الملفات وهتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها وتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
8: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
9: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك، يعني خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين حقوق الانسان عموما يعني.
8: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعدك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
9: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
8: نعم
9: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية. أيوة. ما لم اللجنة يحدد محلها إنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
8: نعم
9: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن حتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
8: ايوه اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
9: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
8: نعم
9: اللجنه الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
8: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه ويطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
9: نعم. بالنسبه للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيميه مهمه جدا يعني طبعا ضبط البيانات، يعني هي بتشمل مثلا محل الاقامه الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني. فمحل الاقامه الثابت ده الزمت اللائحه كل لائحه يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمده يعني كالهاتف، اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية. يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي اختارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي ولك لحد بيتك، تمام؟
10: نعم.
9: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا، جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
10: أيوه يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
9: موان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة.
10: نعم الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو مرحبا.
9: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة زول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار، فإحنا حنقول بس إنه زول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا القرار يحدث طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على اجراءات المفوضيه وسرعه تنفيذ الاجراءات وكده، فالانتقال من المفوضيه للحكومه قد يكون يسبب بطء وبيروقراطيه في الاجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك ان شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها ان شاء الله. فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظه الاخيره عشان انت تعمل الاجراء، لا، ابدا بتجهيز اوراقك والتزم بالمده المحدده 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقه، وتحتفظ دائما بنسخ مصوره من كافه وسائقك وايصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الامنيه، فهذا هو الضامن الاول لامانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر ان شاء الله.
10: نعم شكرا لك الاستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحه التنفيذيه لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهله الحاصله. انا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك ثاني اذا ظهرت مستجدات.
4: راديو دبنجا، راديو
11: دبنجا بيقدم لكم فقره اسبوعيه بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
11: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تعسيس، وحميدتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بورت سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تعسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تعسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تعسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميدتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، وصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية، يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تعسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك، افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما هيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التعسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي، وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت صباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: تعقيب: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قلفوه يعني بس دقاقين معينة فتت، لكن ما بقيت دقاقين السوق كله نقلت، بدت خضار، بدت مواد تموينية، بدت أردوات، بدت ملابس، كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. قرن صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لانه خريف الابواب حسيت مطر قريب تكبت برد لقى الناس في الاعراس ساكت يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس واطفال في سوء التغذيه لا في دواء متوفر لا في جهه متوفر الدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجه ده كله.
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل لراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكل اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك،

0: السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا نحن كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بقى لنا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
0: من جانبها قالت سفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العوضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد السفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية، إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50,000 طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوي المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
3: راديو دبنجا الديوان.
4: سمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة،

0: والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
1: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقولوا، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
0: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
1: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية والناس وقفت وقفة، يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم من أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات بعد تغير المناخ وأثاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا وياوين ودي مسؤولية عظيمة جدا، إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي اللي حبانا له ربنا. فمن اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
0: طيب أستاذة نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذاك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
1: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشح في المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، فبالتالي نحن في حالة بتاعت تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأن الناس حتى النزوح ده بيغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا. الانتهاء التام من القطاع النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة دورديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعد ذلك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في أنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني ما خلق
0: غيره. أستاذة، هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع الثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
1: طبعا ما في شك، باعتبار أنه هي الحرب ما هي بتقوم على الأرض، والأرض هي البيئة اللي هي بيئة إنسانة.
0: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعت الفضاء.
1: أيوة ما أنت في تلوث بيجي هنا، في تلوث إشعاعي إذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماوية، في تلوث غيره برضو بأثر على الأرض والإنسان والحجر. يعني أبسطنا غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة سنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مرير، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
0: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
1: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان. القرية دي نفس القرية من في إطار الأوفي بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، فإذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة. يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي، يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وبينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان. يعني فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته. يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها.
0: الوعي العام ده تفتكري مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات دي الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات شنو اللي ممكن نستخدمها.
1: والله شوف، المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقصين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد دي، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام، الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس؟ ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القوم للإنقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الأئمة في الجامعة، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زول هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة ومحددة. يعني فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام،
0: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده، وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرايح حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني بقيادتها وقيدها الأستاذ لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
1: نعم.
0: المفردات البيئية في الأغنية السودانية، افتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وإنت برضو عندك تجربة، يعني زمان إحنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي، إنت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
1: نعم.
0: كده أختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
1: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل، اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحدة من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لينا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلات. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج بتاع خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغال فيها، منظمة سوى السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
0: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلال وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم، والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمح طرحة، وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
1: نعم.
0: نحن حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
1: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة إعمار السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا إعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحيوي إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل يدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأسر النفسي من الحرف في نفوذ أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
4: حان من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استيراد لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. سلام سلام دارفور سلام سلام. الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي على التاريخ.
5: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
4: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية البردية الأمكيكي النحاسات الدلوكة وكمان الجراري والدوبي التويزة القريب التمتم الدوبي والسيرة الحدايين البوشاني. الحان من دارفور.
5: سلام سلام دارفور سلام. كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور من هنا من أرض دارفور لكل الناس لأهل المدن والأرياف.
4: الحان.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور. ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية. والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي

نواصل مستمعين الكرام حديثنا، ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان. هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبح الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تعسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بور سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تعسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تعسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تعسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا أبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتة الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية، يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تعسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك، افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تعسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤملة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تعسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي. وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدف الصباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: تعقيب: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قلفوه يعني بس دقائق معينة فتزل، لكن ما باقي السوق كله نقلت، بدت قطار، بدت مواد تموينية، بدت أردوات، بدت ملابس، كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. بعدين صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لانه خريف للابواب اساسي مطر قريب تكبت برضه لقى الناس في الاعراس ساكت يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس واطفال في سوء التغذيه لا في دواء متوفر لا في جهه متوفر الدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجه ده كله.
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دبنجا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي إنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة إنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنجا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت

0: فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
1: من جانبها قالت سفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العوضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهدت سفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية، إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد في رحلة الحرف الندي مع مساهمات أصدقاء راديو دبنجا في دفتر مشاعر. حلقة جديدة من مشاعركم وحروفكم وكلماتكم، نتمنى إنها تنال إعجابكم. نبدأ دفتر المشاعر وكما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم اليوم الشاعر أحمد البشرى في هذا النص بصوته، فاستمعوا إليه.
4: يمكن آخر قصيدة غناها أحمد أمين له التحية، ودجينا زي ناس المسيد، وهتفنا ليه دم الشهيد، واجهنا دوشكا وأربجي وشان نبني سوداننا الجديد، وهمست في طرف الخلق. آريتو كان حميت شديد، آريتو كان حميت شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان ترع الساحات قصيد، كان هز بسيف النصر، كان مد لك كان داك ايد هزع، كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد. فجعونا عسكور الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مدالي مية طلقة ليش؟ مديت له تمرة وزهرتين، مدالي مية طلقة ليش؟ فجعونا والبنوت نيام، درشونا بالدوشكات دريش، جيناه ندقال وطن، غدرونا في نص الهويش في حرمة الشهر العظيم، حتونا زي كفار غريش. يا أمي لازم تعفي لي، شان زغت خليت كل نيام، كان بالي في الترس الهناك صايمين وبايتين، في الخيام جات طلقة في نص كبدتي، ورمتني لا حس لا كلام، لا تبكي لا تحدي لي يوم، وغريلي ليت ترس السلام وتكتبوا فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام، وتكتبوا فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام.
3: ووصلتنا مساهمة مكتوبة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن محمد من ولاية الجزيرة، نقرأها عليكم نيابة عنكم. يا روحي اسمعيني يا حبيبة، لو يوم لو عدري دخان أقليه زي كيف قهوتك، زيديه حبة هبهان، أديه شوية جنزبيل، مسمار قرنفل للضمان، حرق البن باحتراف، أقليه زين عب المكان، عقد السكر شديد يبقى أجمل، لو كمان عتكت سحر القرفة فيه وتقريفك كل ما استهان، وتكرف النفس القصيد وطقطق البن بامتهان، وتعشرج كل العناد رشة عطر وريح الدخان، لو أصلح إلى العشر هان اتمطق وخش الرهان، أشريه بكل حنان أبقى رايحة مثل زمان، اتجرعيه شهقه زفير وشبع العزال هوانه، وتصيد الفرصة القبيل، لو مر بيك استعان قدميه على العديل، خليك دليل طيبة وأمان، وريه كيف المستحيل اطوهتك جوا واستكان. وأنا يا قلب يا قلب بهديك جوري وأقحوان، وأوصلك آخر الدرب بكل محبة وامتنان. وإنه ممكن ما أحب بكل وله وافتتان، وارمي كل الريدة جب وأعلي سقف الفرقة شان. لا تريدني لا تعشق سواي أو غيري مهما كان وكان، أصله ما مستوعباك كيف عيونك تنغلب مغبونة حد الاحتقان. ببساطة تشوف سواي وريني كيف كده يا جبان، وريني كيف. سارة عبد الرحمن.

0: وأخيرا مساهمة من صديقة البرنامج مزن من جنوب دارفور منطقة الصافية محلية السلام.
1: سأراك في وهمي حبيبا فرقتنا الأمنيات، والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني، من أين لي وطن بديل؟ من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدر يجفف عن شحوب الذكريات؟ أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهاد، وخديعة الأمل التي فيني تزيد، حيرة تفتش فيك عن زمن المجيء، لكنما ما كنت يوما في سوى وهمي حبيب. ما كان يمكن أن تراني ما أراك، لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا. إنما يا كل ألوان التعب، قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور، فعلام تبكي عندما أبكي، فما يبكيك إن مرت على قدر الظنون، وأراقب الدرب الذي قد منه رحت لكي أصدق كيف باعتني ضلوعك، كيف ظلك يختفي حتى أصدق أنني ما عدت شيئا فيك. يا زمن ابتهاج القلب، يا فرح الدموع، أتدير ظهرك لي كأنك راحل؟ فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يداي، ما عاد في عيني دموع. يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع، يا خوف كل هشاشتي ارحم هشاشة خاطري، أنا متعبة، اترك يداي. تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني، اترك يداي. لا صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك، كسرت رؤاي خذلتني، هبني لموتي فيك مقبرة واقفل أن تثبت شاهدا، أنا سوف أحفر فيك قبري، فانسني واترك يداي. لا شيء يعنيك في كل الذي في داخلي يجري، توقف، كف عن ذهن ادعائك، لا تكذب، فلست من ماتت عصافير بصدري، أنا من بصدري مذبحة، اترك يداي. فلست من كسرت رؤى من فرط ثقل لا حدود له.
0: وهكذا سامعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7 صفر.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو، يعني في مناطق خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة يضاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 7 شهر 6 لسنة 2026. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة تأسيس بست ولايات اليوم الأحد 8:00 صباحا. حكومة ولاية جنوب دارفور في بور السودان ترفض إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس وتعتبرها إنشاء لمسارات تعليمية موازية. مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة تتبع للدعم السريع على محطة وقود في الأبيض. سويسرا تستضيف مشاورات سودانية بنهاية الشهر الجاري لبحث مستجدات الملف السياسي. سلطات الخرطوم تلزم جميع الجهات الراغبة في تنظيم مشاهدات كأس العالم بالحصول على التصديق الرسمي. بدء إجراءات سداد غرامات السودانيين المخالفين لقوانين الإقامة في مصر. وزير الداخلية يوجه بإفاد فريق عمل إلى مناطق طوكر وعقيق وما جاورهما لاستخراج الوثائق الثبوتية للمواطنين. طلاب كلية الصيدلة بجامعة أم درمان الإسلامية يعلنون عن وقفة احتجاجية رفضا لقرار عقد الامتحانات خلال أسبوعين. حريق هائل يقضي على 250 منزلا بقرية أبو مكينة بجنوب غربي النهود بولاية غرب كردفان. انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من البلاد منذ 3 فجر اليوم الأحد. السلطات الأوغندية تلقي القبض على مجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء تحاول شن هجمات على اللاجئين السودانيين بمعسكر كريان دانغو. 4 مسلحين ينهبون عربة دفار محملة بالدواجن في حي الشهداء بكسلة. بنك السودان المركزي يوجه المصارف والمؤسسات المالية باتخاذ إجراءات مناسبة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الحجاج يشتكون من تكدس البواخر والانتظار الطويل في رحلات العودة وصعوبة الحصول على الأمتعة في ميناء بور السودان. رصد 350 حالة إصابة بمرض جدر القرود في مناطق جبل مرة بدارفور وسط أوضاع إنسانية متدهورة. منظمة أطباء بلا حدود تعلن وصول 47 طنا من الإمدادات الطبية الأساسية إلى السودان ضمن استجابة للأزمة الإنسانية. وزارة الصحة تسجل إصابة واحدة جديدة بحمى الضنك في ولاية نهر النيل. نقابة الصحفيين السودانيين تفيد بتعرض 8 صحفيين سودانيين في ليبيا لانتهاكات خلال أسبوع واحد شملت الإهانة والتهديد والتحريض. شكاوى في سوق السليم بالولاية الشمالية من ظاهرة سرقة محلات تحت تهديد السلاح. كلاب ضالة تفتك ب45 شخصا بينهم 11 طفلا من سكان قرية العوضية بمحلية أم القرى ولاية الجزيرة بينهم حالات بالغة الخطورة. إجراءات استثنائية في كسلة تشمل حظر السلاح ومنع التجمعات وملاحقة مروجي خطاب الكراهية. تلوث المياه في محلية السلام وارتفاع رسوم تسجيل الطلاب بالمدارس الحكومية بالنيل الأبيض إلى 100,000 جنيه. توقعات بخسائر محتملة تصل إلى 40% وتحذيرات أممية من فشل الموسم الزراعي نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة والوقود. رابطة الدوري الرواندي ترشح حارس مرمى المريخ لاد جيسانو وحارس الهلال سفيان فريد لجائزة أفضل حارس في الموسم. المريخ يفوز على هلال الساحل بهدف دون مقابل في دور النخبة بالخرطوم. اتحاد المهن الموسيقية ينعى رحيل الفنان عبد الوهاب الصادق أحد رواد مدرسة القناء الشعبي في السودان بعد رحلة معاناة مع المرض. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تعسيس، وحميدتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بور سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تعسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تعسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تعسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميدتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أن احنا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم اتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية، يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تعسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وهذا بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما هيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التعسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي. وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت صباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: تعقيب: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قل فوقه يعني بس دقاكي معينة فلس، لكن ما باقي دقاك السوق كله نقلت بتات قدار بتات مواد تمونية بتات أردوات بتات ملابس كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. قرن صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لانه خريف الابواب حسيتي مطر قريب ده كبت برضه لقى الناس في الاعراس ساكت يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس واطفال في سوء التغذيه لا في دواء متوفر لا في جهه متوفر الدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجه ده كله.
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دابانغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
9: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلوا أي أوراق يثبت لنا هنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بخلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يسل لكل الحكومات.
0: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال

0: من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العواضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر سمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد السفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية، إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوي المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: راديو دبنجا يقدم
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لثواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية

0: اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جينا غبط الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف، على طول تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير، بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
1: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات، وإن سمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز ما قدرت فيه. يعني
0: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار الجدل واثار ردود افعال واسعه جدا جدا، وحقيقه انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد او صور فوتوغرافيه، اللي انت 6000 صوره اخذتها صور فوتوغرافيه، لكن هنا لما جيت ل غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
1: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس لقدام تفكر كيف تعمل منها.
0: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن؟ وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك وأثارت شعورك بالحزن؟
1: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور، ما ألبوم، هو كتاب مصور. تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإقليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا، أو دار الوثائق، أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق اللي لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة العماد ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة دي، في غيره لقيت المصاعب دي. لكن كان في فريق من الجهة اللي منحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعدت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا، وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير يعني. أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين يعني، لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مقابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة، كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيرها يعني مشيت المتحف لقيت اثر الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباشة المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
0: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
1: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين، لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كتير. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام، سوري، ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني انا كنت اول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم، يعني فتم منعنا من الدخول، لكن في الاول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيره، هيلتون والميريديان وغيرها، كلها جوا عربات قتاليه عسكريه ومحترقه، يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركه ومناطق كثيره محتاجه لاتيام هندسيه فنيه عشان تيجي تشوفها، ومنطقه المقرن بالذات ومنطقه البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كتير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه، يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر، بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة، زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة، يعني في الوقت الحالي خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
0: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو الموجي الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يكون

0: أوريكم
1: راديو دبي
2: الديوان. سمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة، والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها، وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالدة أهلا بك.
3: يا مرحب
2: راديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض
3: يعني والناس في
2: زمن
3: يعني تحصل به
2: الأمواج
3: زي ما بقوله، أمواج الحروب اللي
2: بيدمر كل الحياة يعني على الأرض. أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
3: بعد الحرب العالمية الثانية والتدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية، والناس وقفت وقفة يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومنذ ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات مع تغير المناخ وأسعاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا وياوين، ودي مسؤولية عظيمة جدا إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي الحبان اللي هو ربنا. فمن اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
2: طيب أستاذة، نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذاك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
3: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام، فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشح المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، وبالتالي نحن في حالة بتاعة تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأنه الناس حتى النزوح ده بيغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من القطاع النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية، شفنا شاهدنا في بركة واحدة في منطقة دورديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعدك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في إنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني
2: ما خلق غيره. هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع ثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
3: طبعا ما في شك، باعتبار انه هي الحرب ما هي بتقوم على الارض، والارض هي البيئه اللي هي بيئه انسانه.
2: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئه بتاعت الفضاء.
3: ايوه ما انت في تلوث بيجي هنا، في تلوث اشعاعي اذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماويه، في تلوث غيره برضو بيأثر على الارض والانسان والحجر. يعني أبسطنا غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مريض، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
2: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الـ الـ الـ الـ الـ الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
3: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان، القرية دي نفس القرية من في في في في إطار الأوفي بتاعهم إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، إذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة، يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان يعني. فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته، يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها.
2: الوعي العام ده مستفتكر مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات دي الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات، شنو اللي ممكن نستخدمها؟
3: والله شوف المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقيسين زوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد دي، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام، الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس؟ ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القوم للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الأئمة في الجوامع، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة. فكل زول هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر جدا، ولكل فئة انت ممكن تستخدم وسائل معينة ومحددة. يعني فانت مثلا للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكده والعرض والأفلام، زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة دي، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتى أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. فزي ما قلت لك إذا كان الإعلام
2: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده. وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرايع حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني قيادتها أو قيدها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية.
3: نعم،
2: المفردات البيئية في الأغنية السودانية. افتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وإنت برضو عندك تجربة، يعني زمان إحنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي. إنت أيوة. عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي.
3: نعم،
2: كده أختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
3: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل، اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحدة من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لنا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلاد. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغالة فيها، منظمة سوى السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
2: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلال وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم. والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمحة طرحة. وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
3: الفراديس. نعم.
2: نحن حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
3: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة إعمار السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا إعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحيوي إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
2: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: راديو دبنجا، راديو
1: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تعسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بورت سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تعسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تعسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تعسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا أبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتة الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية، يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تعسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك، افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تعسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي. وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدف الصباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: تعقيب: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قل فوقه يعني بس دقائق معينة فتز، لكن ما باقي السوق كله نقلت، بدت خضار، بدت مواد تموينية، بدت أردوات، بدت ملابس، كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. بعدين صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لانه خريف الابواب اسستي مطر قريب تكبت برد لقى الناس في الاعراس ساكت يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس واطفال في سوء التغذيه لا في دواء متوفر لا في جهه متوفر الدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجه ده كله.
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلفة الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دابانغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
9: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلوا أي أوراق يثبت لنا هنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بقى لنا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
0: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العوضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوت

سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهدت سفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية، إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد.
2: نعم،
3: يكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي حتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها وتختلف مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالب للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم.
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوه.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة.
2: نعم.
3: الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
2: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان على السكن والتلفون وكده. وانا يعني قادر اتخيل نتيجة ظروف الناس، الزول ممكن يغير سكن وبين فترة والتانية يطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
3: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرت عليه دي، طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني، طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لاجئ يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام؟
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوة. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
2: نعم. الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس حنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيغاء الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأن الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.
3: يديك العافية أستاذنا، يديك العافية.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولاً بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم ان نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من مركز الألغ، يعني دربناهم نحن واهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا اي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجني عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انهم قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجوده في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحن القضايا دارين مطرحها، نحن كمبادرات نسوية نحن ذاتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في الكتابة الصحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منه نسيت السا، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبة للصحفي، لأنه أصلا هو الصحفي بيسعى ورا الخبر، دي أصلا حاجة يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليلية والصحافة الاستقصائية وكلها حاجات هي بتتابع الأخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياة زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافة الاستقصائية بالذات ما كانت موجودة من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا احنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده انا بقول انه النساء ذاته هم يخلقوا الاحداث. ما ناس عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي المبادرة دي انا اكتب فيها واظل اكتب واظل انا اطلع بيانات واظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. انا متأكد انه بعد الندوه دي في ناس كتار بتقولك والله يا اخي انت عملت ندوه كده، ومثلا انا عايز تديني الورقه تديني كده، ده ما يعني برضو وجهه المغير، لكن برضو احسن من انه هو ما استجيب يعني.
1: واخيرا نستمع لمداخله الاستاذه أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا لغير النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا نحن في الحملة بتاع العدالة النسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده ليه؟ وهل الناس مغيبه من الحقيقه من انه هو نتائج للحرب وده نتائج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة, بفقد العائل, بفقد الأمان المجتمعي, بالنزوح, بالانتهاك, بالاغتصاب, في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش, عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول, في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي, بما إن هو ليه نساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا نحن نخرجها كيف, نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات, نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وأنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلاً الخبر. أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جداً, بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة, لا فيه شرطة, لا فيه أمان, لإنه المنظمات مثلاً يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند, عشان تخاطب المجتمع الدولي, عشان تخاطب المنظمات الدولية, لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني, ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة, ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات, وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة التأسيس، وحميدتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بور سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تأسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميدتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تأسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة التأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي. وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت صباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: تعقيب: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قد لفوق يعني بس دقائق معينة فتت، لكن ما قد دقائق السوق كلنا قلت بتات خضار بتات مواد تموينية بتات أردوات بتات ملابس كلها يعني خسائر كبيرة جدا جدا. أرن صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لانه غريف للابواب بسيطه مطر غريب ده كبت برد لي الناس في الاعراس اكيد يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس واطفالهم في سوء التغذيه لا في دواء متوفر لا في جهه متوفره للدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجه ده كله.
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم، وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دابانغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب. وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
9: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا إن إحنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، ويعني ما بقى لنا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
0: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العواضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت

0: الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهدت سفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية، إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوي المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، أتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
2: أوقفوها، لا للحرب. راديو دبنجة. راديو دبنجة.

0: تفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دابنغا.
1: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المعامي والمستشار، صديقك في راديو دابنغا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
2: مرحبا بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دابنغا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
1: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
2: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
1: نعم، واضح.
2: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
1: نعم.
2: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
1: نعم، طيب الصادق، أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
2: طيب طبعا القرار ده ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
1: نعم،
2: تكون مستعد.
1: نعم،
2: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
1: نعم،
2: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن دي.
1: طيب اللجنة دي هم مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد؟ أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم، يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
2: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية، إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إن مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية القاهرة كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني، الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
1: نعم
2: تمام.
1: طيب
2: بالنسبة لل
1: ايوه تفضل واصل.
2: بالنسبة للأشخاص يعني، أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
1: ايوه
2: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشية يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
1: نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض إنه أنت جاي من منطقة حرب خلاص كافي إنه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض أنت يكون عندك يعني قضية شخصية في إنه أنا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربت؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي أو مع الحالات دي؟
2: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة الفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبث الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفرق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي هتختار الملفات وهتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في الحق مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
1: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
2: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبل، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
1: نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعدك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم هيكون كيف؟
2: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية نحن نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
1: نعم
2: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
1: أيوة.
2: ما لم اللجنة يحدد محلها أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك ما هتمشي تجددها وما هتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل الناس الحالية بطاقات منتهية اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة يعني هي 6 أشهر.
1: نعم
2: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع تسوية موقفهم، لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية لدى اللجنة الحكومية.
1: أيوة اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
2: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة
1: نعم
2: الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
1: نعم طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف النازل الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه يطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
2: نعم بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني طبعا ضبط البيانات يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك تمام؟
1: نعم.
2: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا جبت لك طفل جديد، فإنت ملزم إنك إنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
1: أيوة يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا
2: عنوان سكنك غيرت رقم تلفونك حدث تغيير في حالتك الشخصية اتزوجت طلقت جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
1: نعم الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو مرحبا.
2: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس هنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار، فاحنا هنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات. الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
1: الله.
2: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك والتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وسائغك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير، ومؤكد بنتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهجها الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت هتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرض السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لا تهد أبدا، لا تهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاع السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كدي تقيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فدي كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل. يعني فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاءة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تأسيس وحميدتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بور سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تأسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميدتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا أبركم وعبر هذه الكاميرات أن احنا ننقل لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه، وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تأسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بيتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وهذا بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وبده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تأسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي، وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدف الصباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: التعقيد: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قل فوق يعني بس دقاقي معينة فتت، لكن ما باقي السوق كله نقلت، بدت قدار، بدت مواد تمونية، بدت أردوات، بدت ملابس، كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. بعدين صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لأنه خريف للأبواب قصدي مطر قريب ده كبت برد لي الناس في الأعراس أكيد يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس وأطفالهم في سوء التغذية لا في دواء متوفر لا في جهة متوفر الدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجة ده كله
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دابانغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
9: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا إن إحنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، ويعني ما بقى لنا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
0: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العواضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد السفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع

0: مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع، و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوي المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون

0: هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل. وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دول الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقيام الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة. هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة يا دوب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحاجة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوثق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، مفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين إنه يزايدوا، يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها وصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو ماشي يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي يعني. احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني، الناس ما تخاف ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول يعني، من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي يعني، الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي، أول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشر عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا، ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
3: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
2: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
4: راديو دبنجا،
5: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
7: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم من جديد في رحلة الحرف الندي مع مساهمات أصدقاء راديو دبنجا في دفتر مشاعر. حلقة جديدة من مشاعركم وحروفكم وكلماتكم، نتمنى إنها تنال إعجابكم. نبدأ دفتر المشاعر وكما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم اليوم الشاعر أحمد البشرى في هذا النص بصوته، فاستمعوا إليه.
8: يمكن آخر قصيدة غناها أحمد أمين له التحية، ودجينا زي ناس المسيد، وهتفنا ليه دم الشهيد، واجهنا دوشكا واربجي، وشان نبني سوداننا الجديد، وهمست في طرف الخلق. آريتو كان حميت شديد، آريتو كان حميت شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان ترع الساحات قصيد، كان هز بسيف النصر، كان مد لك كان داك ايد هزع، كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد، فجعونا عسكور الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ فجعونا والبنوت نيام، درشونا بالدوشكات دريش، جيناه نتقال وطن، غدرونا في نص الهويش في حرمة الشهر العظيم، حتونا زي كفار غريش. يا أمي لازم تعفي لي، شان زغت خليت كل نيام، كان بالي في الترس الهناك صايمين وبايتين، في الخيام جات طلقة في نص كبدتي، ورمتني لا حس لا كلام، لا تبكي لا تحدي لي يوم، وغري لي للترس السلام، وتكتب فوق لتربتي مدنية حرية وسلام، وتكتب فوق لتربتي مدنية حرية وسلام.
7: ووصلتنا مساهمة مكتوبة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن محمد من ولاية الجزيرة، نقرأها عليكم نيابة عنكم. يا روحي اسمعيني يا حبيبة، لو يوم لو عدري دخان أقليه زي كيف قهوتك، زيديه حبة هبهان، أديه شوية جنزبيل، مسمار قرنفل للضمان، حرق البن باحتراف، أقليه زين عب المكان، عقد السكر شديد يبقى أجمل لو كمان عتكت سحر القرفة فيه وتقريفك كل ما استهان، وتكرف النفس القصيد وطقطق البن بامتهان، وتعشرج كل العناد رشة عطر وريح الدخان، لو أصلح إلى العشر هان اتمطق وخش الرهان، أشريه بكل حنان أبقى رايحة مثل زمان، اتجرعيه شهقه وزفير وشبع العزال هوانه، وتصيد الفرصة القبيل لو مر بيك استعان، قدميه على العديل خليك دليل طيبة وأمان، وريه كيف المستحيل اتوهطك جوا واستكان، وأنا يا قلب يا قلب بهديك جوري وأقحوان، وأوصلك آخر الدرب بكل محبة وامتنان، وإنه ممكن ما أحب بكل وله وافتتان، وارمي كل الريدة جب وأعلي سقف الفرقة شان، لا تريدني لا تعشق سواي أو غيري مهما كان وكان، أصله ما مستوعباك كيف عيونك تنغلب مغبونة حد الاحتقان، ببساطة تشوف سواي وريني كيف كده يا جبان، وريني كيف. سارة عبد الرحمن.

0: وأخيرا مساهمة من صديقة البرنامج مزن من جنوب دارفور منطقة الصافية محلية السلام.
1: سأراك في وهمي حبيبا فرقتنا الأمنيات، والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني، من أين لي وطن بديل؟ من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدر يجفف عن شحوب الذكريات؟ أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهاد، وخديعة الأمل التي فيني تزيد، حيرة تفتش فيك عن زمن المجيء، لكنما ما كنت يوما في سوى وهمي حبيب. ما كان يمكن أن تراني ما أراك، لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا. إنما يا كل ألوان التعب، قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور، فعلام تبكي عندما أبكي، فما يبكيك إن مرت على قدر الظنون، وأراقب الدرب الذي قد منه رحت لكي أصدق كيف باعتني ضلوعك، كيف ظلك يختفي حتى أصدق أنني ما عدت شيئا فيك. يا زمن ابتهاج القلب، يا فرح الدموع، أتدير ظهرك لي كأنك راحل؟ فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يداي، ما عاد في عيني دموع. يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع، يا خوف كل هشاشتي ارحم هشاشة خاطري، أنا متعبة، اترك يداي. تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني، اترك يداي. لا صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك، كسرت رؤاي خذلتني، هبني لموتي فيك مقبرة واقفل أن تثبت شاهدا، أنا سوف أحفر فيك قبري، فانسني واترك يداي. لا شيء يعنيك في كل الذي في داخلي يجري، توقف، كف عن ذهن ادعائك لا تكذب، فلست من ماتت عصافير بصدره، أنا من بصدري مذبحة، اترك يداي. فلست من كسرت رؤاه من فرط ثقل لا حدود له.
0: وهكذا سامعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 770.
3: قل لكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتقول لي أذان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئ في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل غالية قدر شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة المملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا لليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة، فالناس عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من هيئة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى إنه يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للأوضة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
6: السلام عليكم وازكو إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أوكي بلي سكو تهيه سلام مجي ليجي إن شاء الله كدلري لي دو حسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترور ما أسكرتلهم ميري كبر ارتري ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نغو يري وغو راديو دبنجا كدري ري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري طبعا أخبار سكو كداري سكو أخبار مؤكد حقيقية 100% أخبار ما شاء الله كداري أخبار يعني أو خبر قلت تعلير خلاص خبر ضماناته مؤكدتي وما شاء الله قدايا مجتمعي كيتو أو سودان انتريسي ما شاء الله خاصة تو داخل التشاتي لورو كمان خاصة اللاجي ما أسكرتو لهم كتاريسي يعني راديو دبان قاقي أهم إعلام ما شاء الله إعلام سكرة برامجارو كدار كتسيري كي راديو دبان قادي أو راديو دبان قا يا جماعة أهلق سكرة راديو دبان قابلو راديو دبان قابير استفيدية ببرس خفلشي ما شاء الله برامج شقوا كده أخبار رواة سكو مؤكدتي 100% كل الإعلامين داخل الراديو دبنجا ما شاء الله إعلامين لغو يعني كدريقة سكو بريكة دلو خبر مؤكدتي ورو أي راديو دبنجا كباقي ما شاء الله يعني أو كبالي سري خلال أي جيجي استماعي راديو دبنجا سكو ما شاء الله أخبار كده استفيديه أي حميدة شخصية أن استفيديه راديو دبنجا أخواني أخواتي أهلي أنيجي هلاقي سكو وسيلج يا جماعة راديو دبنجا كبير استفيد له خبر برجو كدوري خلاص فيه معناته مؤكدتي وخاصة تو لاجي ما أذكرتو لهم كدر تريسي يعني راديو دبنجا لورا كبير يا جماعة أخبار رار وسكو تبايرة أخبار رار مؤكدتي ما شاء الله أي برا استفيديه حقيقة دي ولو سكو استفيديه دي راديو دبنجا كبلو أخواني أخواتي هلاقي
4: راديو دبنجا وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
8: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعه المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، ما تحتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة يسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان عده، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نادي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما له وسيط نص نص تقوالي كده مباشرة. في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته ده الحاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه لزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن. من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين بيزو. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاول وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو للحاجة اللي إحنا بناكلها كده، بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معاه، وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات المهمه جدا، من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا. دي استخدامكم كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت وصلت مثلا الدينا اللي عنده اسهال ما وصلت دينا كويس، جاب الدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله جاب وعملت للناس الاكل وعملت لهم شربات، وكانت الدينا ملوثه بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناه دو كل الناس الموجودين الاكل ومن الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، او ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبشت لك في حته، قول في اي حته حتة فيها زحمة بتاعت ناس خطير يدك مثلا في حتة القليقة الحتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك يدينك جيد كان ملوثة وأكلتها حيدخل لك المية من الجراثيم حسبب لك المرض من واحد كون عالي جاءت منظر جميل إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها طيب الأدوات المتبادلة زي شيء وعندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقة غير مباشرة مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض مودي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال أو زول قروش مثلا زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم القروش ده مسك بيده حطه فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده القروش فيها كمية من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح دي الأهم بنقولها الأدوات المستخدمة يوميا عندنا الحاجة الرابعة الأكل الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى الجراثيم ما يعيش أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت ممكن يتملد مثلا اللحمة من السوق ممكن أثناء النقل ممكن لا أثناء الطريق برضه ممكن أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدينه كويس او مثلا الزوار جو قعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوث واسطه الجراثيم الزول اكل يمكن طوال يسبب له المرض برضه عندنا السوائل السوائل دي عندنا زي المويه المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا دي الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المياضيه شكرا لكم
7: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تعسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالا إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بورت سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تعسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تعسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تعسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تعسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالا مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور السودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور السودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تعسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي، وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت صباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: التعقيد: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قد لفوق يعني بس لكن معينة فتت، لكن ما قد لفوق السوق كله نقلت، بدت قدار، بدت مواد تمونية، بدت أردوات، بدت ملابس، كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. بعدين صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لانه خريف الابواب حسيت مطر قريب تكبت برد لي الناس في الاعراس هكذا يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس واطفال في سوء تغذيه لا في دواء متوفر لا في جهه بجيبوها متوفر الدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجه ده كله.
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم، وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دابانغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب. وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
9: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا هنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بقلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يسل لكل الحكومات.
0: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العواضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد السفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية، إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء
10: على راديو دبنجا. حديث اليوم.

0: الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستوى المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم

0: ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي. باختصار، بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار، ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتحت أبدا، لتحت دي ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع سعر العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كل رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاء دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب، بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
0: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهموا هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتجريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهسه طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان. أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فدي كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
0: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاءة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف ولانها كانت ما موجوده طرق المكافحه وخطورتها على الانسان وهل هي معديه وهل طوالب تؤدي للوفاه. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبينتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديه دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة العلب البنجدعة الباقات الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في عضلة في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل إنها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوغاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تعسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بورت سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تعسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تعسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تعسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتة الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية، يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تعسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك، افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بورسودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هتكون الامتحانات مؤملة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما هيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماماً امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تعسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي. وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدف الصباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: تعقيب: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قلفوه يعني بس لكن معينة فتز، لكن ما باقي السوق كله نقلت، بدت قطار، بدت مواد تموينية، بدت أردوات، بدت ملابس، كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. أرن صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لانه خريف للابواب حسيتي مطر قريب تكبت برد لقى الناس في العرى ساكت يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس واطفال في سوء التغذيه لا في دواء متوفر لا في جهه متوفر الدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجه ده كله.
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دبنغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: احنا هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا اي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا ان شاء الله نطلع اي اوراق يثبت لنا ان احنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، ويعني ما بقى لنا بنرجع. فالرسالة دايرين نسل باي طريقة، يا ريت انه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
0: من جانبها قالت سفارة السودان في طرابلس ان السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العوضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد السفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوي المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجة والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجة هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو

0: سويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
1: راديو دبنجا، راديو
2: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم من جديد في رحلة الحرف الندي مع مساهمات أصدقاء راديو دبنجا في دفتر مشاعر. حلقة جديدة من مشاعركم وحروفكم وكلماتكم، نتمنى إنها تنال إعجابكم. نبدأ دفتر المشاعر وكما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم اليوم الشاعر أحمد البشرى في هذا النص بصوته، فاستمعوا إليه.
5: يمكن آخر قصيدة غناها أحمد أمين له التحية، ودجينا زي ناس المسيد، وهتفنا ليه دم الشهيد، واجهنا دوشكا وأربجي وشان نبني سوداننا الجديد، وهمست في طرف الخلق. آريته كان حميت شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان ترع الساحات قصيد، كان هز بسيف النصر، كان مد لك كان داك ايد هزع، كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد. فجعونا عسكور الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ فجعونا والبنوت نيام، درشونا بالدوشكات دريش، جيناه نتقالض وطن، غدرونا في نص الهويش في حرمة الشهر العظيم، حتونا زي كفار غريش. يا أمي لازم تعفي لي، شان زغت خليت كل نيام، كان بالي في الترس الهناك صايمين وبايتين، في الخيام جات طلقة في نص كبدتي، ورمتني لا حس لا كلام، لا تبكي لا تحدي لي يوم، وغريلي للترس السلام، وتكتبوا فوق لتربتي مدنية حرية وسلام، وتكتبوا فوق لتربتي مدنية حرية وسلام.
4: ووصلتنا مساهمة مكتوبة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن محمد من ولاية الجزيرة، نقرأها عليكم نيابة عنكم. يا روحي اسمعيني يا حبيبة، لو يوم لو عد الريد خان، أقليه زي كيف قهوتي، زيديه حبة هبهان، أديه شوية جنزبيل، مسمار قرنفل للضمان، حرق البن باحتراف، أقليه زين عب المكان، عقد السكر شديد يبقى أجمل، لو كمان عتكت سحر القرفة فيه، واتقريه في كل ما استهان، وتكرف النفس القصيد، وطقطق البن بامتهان، وتعشرج كل العناد، رشة عطر وريحة دخان، لو أصلح إلى العشر هان، اتمطقي وخش الرهان أشري.

تشتهيه بكل حنان أبقى رايحة مثل زمان تجرعيه شهقة وزفير وشبع العزال هوانه وتصيد الفرصة القبيل لو مر بيك استعان قدميه على العديل خليك دليل طيبة وأمان وريه كيف المستحيل اتوهطك جوا واستكان وأنا يا قلب يا قلب بهديك جوري وأقحوان وأوصلك آخر الدرب بكل محبة وامتنان وإنه ممكن ما أحب بكل وله وافتتان وارمي كل الريدة جب وأعلي سقف الفرقة شان لا تريدني لا تعشق سواي أو غيري مهما كان وكان أصله ما مستوعباك كيف عيونك تنغلب مغبونة حد الاحتقان ببساطة تشوف سواي وريني كيف كده يا جبان وريني كيف سارة عبد الرحمن.

0: وأخيرا مساهمة من صديقة البرنامج مزن من جنوب دارفور منطقة الصافية محلية السلام.
1: سأراك في وهمي حبيبا فرقتنا لأمنيات، والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني، من أين لي وطن بديل؟ من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدر يجفف عن شحوب الذكريات؟ أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهاد، وخديعة الأمل التي فيني تزيد، حيرة تفتش فيك عن زمن المجيء، لكنما ما كنت يوما في سوى وهمي حبيب. ما كان يمكن أن تراني ما أراك، لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا. إنما يا كل ألوان التعب، قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور، فعلام تبكي عندما أبكي، فما يبكيك إن مرت على قدر الظنون، وأراقب الدرب الذي قد منه رحت لكي أصدق كيف باعتني ضلوعك، كيف ظلك يختفي حتى أصدق أنني ما عدت شيئا فيك. يا زمن ابتهاج القلب، يا فرح الدموع، أتدير ظهرك لي كأنك راحل؟ فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يداي، ما عاد في عيني دموع. يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع، يا خوف كل هشاشتي، ارحم هشاشة خاطري، أنا متعبة، اترك يداي. تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني، اترك يداي. لا صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك، كسرت رؤاي، خذلتني، هبني لموتي فيك مقبرة واقفل أن تثبت شاهدا. أنا سوف أحفر فيك قبري، فانسني واترك يداي. لا شيء يعنيك في كل الذي في داخلي يجري، توقف، كف عن ذهن ادعائك، لا تكذب، فلست من ماتت عصافير بصدره، أنا من بصدري مذبحة. اترك يداي، فلست من كسرت رؤى من فرط ثقل لا حدود له.
0: وهكذا سامعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208000. 4 7 0

0: من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
1: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيل والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
2: سلام سلام دارفور سلام.
1: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
0: الحان.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد انه يعني الانسان في حياته يعني وفي تعامله مع الارض يعني جزء من مكوناته الثقافية ادوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة او الجلموية والجراية او يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الامان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، و مجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواجير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجرد الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي

نواصل مستمعين الكرام حديثنا، ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة تانية نسمع علينا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته. عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر. عشان كده بيغنوا للنفير، وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة. هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجي بيدمر دول العلم والمعرفة يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا, لا. اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاسر النفسي من الحرب في نفوس اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقوم من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفتر.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 7 شهر 6 لسنة 2026. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة تعسيس بست ولايات اليوم الأحد 8:00 صباحا. حكومة ولاية جنوب دارفور في بور السودان ترفض إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس وتعتبرها إنشاء لمسارات تعليمية موازية. مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة تتبع للدعم السريع على محطة وقود في الأبيض. سويسرا تستضيف مشاورات سودانية بنهاية الشهر الجاري لبحث مستجدات الملف السياسي. سلطات الخرطوم تلزم جميع الجهات الراغبة في تنظيم مشاهدات كأس العالم بالحصول على التصديق الرسمي. بدء إجراءات سداد غرامات السودانيين المخالفين لقوانين الإقامة في مصر. وزير الداخلية يوجه بإفاد فريق عمل إلى مناطق طوكر وعقيق وما جاورهما لاستخراج الوثائق الثبوتية للمواطنين. طلاب كلية الصيدلة بجامعة أم درمان الإسلامية يعلنون عن وقفة احتجاجية رفضا لقرار عقد الامتحانات خلال أسبوعين. حريق هائل يقضي على 250 منزلا بقرية أبو مكينة بجنوب غربي النهود بولاية غرب كردفان. انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من البلاد منذ 3 من فجر اليوم الأحد. السلطات الأوغندية تلقي القبض على مجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء تحاول شن هجمات على اللاجئين السودانيين بمعسكر كريان دانغو. 4 مسلحين ينهبون عربة دفار محملة بالدواجن في حي الشهداء بكسلة. بنك السودان المركزي يوجه المصارف والمؤسسات المالية باتخاذ إجراءات مناسبة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الحجاج يشتكون من تكدس البواخر والانتظار الطويل في رحلات العودة وصعوبة الحصول على الأمتعة في ميناء بور السودان. رصد 350 حالة إصابة بمرض جدر القرود في مناطق جبل مرة بدارفور وسط أوضاع إنسانية متدهورة. منظمة أطباء بلا حدود تعلن وصول 47 طنا من الإمدادات الطبية الأساسية إلى السودان ضمن استجابة للأزمة الإنسانية. وزارة الصحة تسجل إصابة واحدة جديدة بحمى الضنك في ولاية نهر النيل. نقابة الصحفيين السودانيين تفيد بالتعرض 8 صحفيين سودانيين في ليبيا لانتهاكات خلال أسبوع واحد شملت الإهانة والتهديد والتحريض. شكاوى في سوق السليم بالولاية الشمالية من ظاهرة سرقة محلات تحت تهديد السلاح. كلاب ضالة تفتك ب 45 شخصا بينهم 11 طفلا من سكان قرية العوضية بمحلية أم القرى ولاية الجزيرة بينهم حالات بالغة الخطورة. إجراءات استثنائية في كسلة تشمل حظر السلاح ومنع التجمعات وملاحقة مروجي خطاب الكراهية. تلوث المياه في محلية السلام وارتفاع رسوم تسجيل الطلاب بالمدارس الحكومية بالنيل الأبيض إلى 100,000 جنيه. توقعات بخسائر محتملة تصل إلى 40% وتحذيرات أممية من فشل الموسم الزراعي نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة والوقود. رابطة الدوري الرواندي ترشح حارس مرمى المريخ لاد جيسانو وحارس الهلال سفيان فريد لجائزة أفضل حارس في الموسم. المريخ يفوز على هلال الساحل بهدف دون مقابل في دور النخبة بالخرطوم. اتحاد المهن الموسيقية ينعى رحيل الفنان عبد الوهاب الصادق أحد رواد مدرسة القناء الشعبي في السودان بعد رحلة معاناة مع المرض. انتهى عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونهنا التبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تعسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بورت سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تعسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تعسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تعسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تعسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تعسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي، وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت صباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: تعقيب: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قد لفوق يعني بس لكن معينة فتت، لكن ما قد دقناك السوق كلنا قدت بدت قدار بدت مواد تمونية بدت أردوات بدت ملابس كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. قرن صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لانه خريف الابواب حسيت ان ترى قريب تكبت برد لي الناس في الاعراس ساكت يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس واطفال في سوء التغذيه لا في دواء متوفر لا في جهه بجيبوها متوفر الدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجه ده كله.
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دابانغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب. وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
9: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا إن إحنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بقلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
0: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العواضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد السفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك، راديو دبنجة السودان، راديو دبنجة منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانت

0: بيقدروا يبختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معاها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيبقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكثرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة يعني. أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة يعني. المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفاه وكلام ما فاضي ما فيه أي حق يعني، إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها منشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلت الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقيام الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني، في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم يعني، الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني، دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده يعني. أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو ماشيين القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني، فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعة عبر المنصات انه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي، أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا، لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرعي، وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه الهسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. ان احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط ان احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا. ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ان احنا دارين الناس تصل عشان ان احنا ذات يكون في محاسبه، يكون في عداله، عشان احنا نطلع من دائره الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
3: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
2: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
4: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
6: هلا هلا راديو دبنجا، هلا هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
5: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
6: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرضها أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأنه في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه انه طباعة النقود ما بس بتأثر في انه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه أنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لا تهد أبدا، لا تهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع سعر العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، أرفع حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان سياسات نيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
5: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
6: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة لي الحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتجريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200-4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم، رسوم الصحة، الحاجات الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس ديل، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان، فدي كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق يعني. بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
5: دكتور الفهمي، وانت لازم تتحدث لراديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
6: بالنسبة للحلول الممكنه دي ما بتقدر تتحدد الا لما تنتهي هذه الحرب المستمره ويتم البدء فورا في اعاده احياء النشاط الانتاجي للمواطن. يعني اذا كان عايزين نبدا الاعمار يبدا بالنشاط الانتاجي للمواطنين الموفر او المزيد بيزيد من عرض السلع والخدمات باسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال الكاد مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسه اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسها. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن ولل الممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
5: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تعسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بورت سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تعسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تعسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تعسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، وصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تعسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بيتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التعسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي، وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت صباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: التعقيد: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قل فوقه يعني بس لكن معينة فلس، لكن ما قد باقي السوق كله نقلت بدت قدار بدت مواد تمونية بدت أردوات بدت ملابس كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. قرن صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لانه خريف الابواب هزتي مطر قريب تكبت برد لقى الناس في الاعراس ساكت، يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس، واطفالهم في سوء التغذيه، لا في دواء متوفر، لا في جهه متوفر الدعم النفسي، ولا في دواء، لا في المهم ما في حاجه. ده كله
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم، وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دابانغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب. وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
9: إحنا هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلوا أي أوراق يثبت لنا إن إحنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بخلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
0: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العواضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد السفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: الشكر والتقدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة،

0: الواحد ما لاقي يعني شغل ياكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا حاصل، العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيلوا غالية قد شنو. ولا المدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا. يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقا، فالناس عايزين يرجعوا السودان، بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى إنه يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كالسفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
1: السلام عليكم أصدقاء، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أو كبلي سكو تهيا سلام مجي ليجي إن شاء الله كدلري لي دو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترى ما أسكرتلهم ميري كبر أرتري ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نقول يري وغو راديو دبنجا كديريري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري طبعا اخبار سوق كداري سوق اخبار مؤكد حقيقيه 100% اخبار ما شاء الله كداي اخبار يعني هو خبر قلت تعلر خلاص خبر ضماناته مؤكدتي وما شاء الله قدايا مجتمعي كيتو او سودان انتريس ما شاء الله خاصه تو داخل تشتي لورو كمان خاصه لاجي ماسكر تولم كتاريسي يعني راديو دبنغي اهم اعلان ما شاء الله اعلان سكر برامجو كدار كتسيري كي راديو دبنغي او راديو دبنغي يا جماعه اهل سكر راديو دبنغي كبلو راديو دبنغي كبابير استفيديه ببرس خفلشه ما شاء الله برامجو كدا اخبار رغا سكم مؤكدتي 100% كل الاعلامين داخل راديو دبنغا ما شاء الله اعلامينغو يعني كديريغا سكو بري كدلو خبر مؤكدتي ورو اي راديو دبنغا كبيغي ما شاء الله يعني او كبالي سري خلال اي غيري استماعي راديو دبنغا سكو ما شاء الله اخبار كداي استفيديغي اي حميد شخصيا استفيديغي راديو دبنغا اخوانغي اخواتغي اهلغي انياغي هلايغي سكو وسيلغا يا جماعه راديو دبنغا كبي استفيدلو خبر برغو كدوري خلاص في معناته مؤكدتي وخاصة تو ولا جيم أذكر طول مقدر تريسي يعني رايدو ده من قالوا لك يا جماعة أخبار رارو سكوت بعير أخبار رارو مؤكدتي ما شاء الله أي برا استفيدي جي حقيقة دي ولو سكوت استفيدي دي رايدو ده من قال كبلو أخوان نجي أخواتي خلاجي
2: راديو ده بانجا وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك أولي.
3: قضايا الشباب.

0: مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
0: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
1: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
0: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
1: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم يعني الدعم الطبي الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر، وعندها تفاصيل أخرى، وعندها عقوبات أخرى، لكن لما تجي بالصورة اللي أنا قلتها دي انتهاك، يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
0: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
1: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا، يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه، يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي، حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
0: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
1: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي، الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ، يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
0: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
1: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
0: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
1: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
0: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
1: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
0: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
1: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
0: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
0: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض تغل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. فإحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ الموية بنفس الخطوات واتأكدنا أنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو ملك المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيلونها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. إذن أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بيسقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بين الغبار والغبار. طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهائم نزيلهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إنه البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخفر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود الرهد، برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية اللي بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات. برضو يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد أو بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بجيبالك، واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالحرشية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكده، نتأكد انه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براءة من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضو من الضروري انه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا انه في بعض الناس يدور جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث الموية دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد، التمد بقى الناس يستخدموها اغلب الاحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروب تجنبيش وبعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاري او من المواسير مثل المدن، نتاكد برضو انه الصحاري ده في حته امنه ومويه بتتم علاجها بطريقه كويسه وبطريقه كويسه، ودي مسؤوليه وزاره الصحه او ناس المويه واصلاح البيئه اللي هم اللي بيوفروا المويه. دي المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضروره ان نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوث. طيب الوسائل المعروفه للناس يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بنقل بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا ده نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه، وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز يقوموا بيعملوا فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير، المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة، والماسورة تكون بعيد من الماسورة ده، لأنه إذا حصل إنه الماسورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت الماسورة وبالتالي موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موية. بعدين يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله الماسورة دي يودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض موية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقل الموية بالجرادل وكده، دي بينقل المويه بالجرادل دي يتأكدوا ان الجرادل دي نظيفه، ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالمويه والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعت النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحه. برضو في التخزين يا جماعه، التخزين ان احنا بنخزن المويه في البيوت يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجه احنا بنخزن فيها المويه، لازم نتأكد البير، البير يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل، البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة إحنا بنخزن فيها مية في البيت، نتأكد إنه مغطى. بالإضافة إلى الكول اللي إحنا بنشرب بيه مية، نتأكد إنه نظيف ومغسل بماء وصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم، وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد، يا ولدي مالك؟ بتبكي مالك يا ولدي؟
6: يا أبوي، يا أبوي، كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
5: يا ولدي، يا ولدي، دي الحرب، ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
6: لكن يا أبوي، يدمر المدارس، مكان تعليمنا وولادنا، في دراجل يدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
5: يا ولدي هوي، ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح، وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله، والبلد بترجع.
6: الخراب كتير يا أبوي، كتير. خلاص خلاص يا أبوي، بقى ما عندنا أي مستقبل.
5: لا لا لا لا لا لا لا، أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
7: أنت عارف الأثر النفسي من الحرب في نفوس أطفالنا كبير جدا.
5: لا، كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
7: تخيل، انا ولدي بيقوم من النوم نص الليل، نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل، بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
5: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي، لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
7: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
5: عملت شنو يعني؟
7: اتكلمت مع الاطباء النفسيين، ايوه، لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
5: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
8: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تأسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بور سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تأسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية، يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تأسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك، افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بورسودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤملة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تأسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي. وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت صباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: التعقيد: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قل فوق يعني بس دقائق معينة فتت، لكن ما بقدر دقائق السوق كلنا قلت بدت خضار بدت مواد تموينية بدت أردوات بدت ملابس كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. بعدين صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لأنه خريف للأبواب أسسي مطر غريب ده كبت برضو لقى الناس في العارة ساكت يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس وأطفالهم في سوء التغذية لا في دواء متوفر لا في جهة متوفر الدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجة ده كله
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دابانغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
9: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا إن إحنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بخلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
0: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العوضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد السفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك، راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبنى التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة.

0: وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفيدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
1: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
0: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع فيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت الأثار الجدل وأثار ردود أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد وصور فوتوغرافية اللي انت 6000 صورة اخذتها وصور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت اخذت المقطع ده لايف او بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك واحساسك في اللحظة ديك.
1: انا بشكرك جزيلا يا استاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده اثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل، فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل

0: أكبر كم من العدد ده. وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دوينجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
0: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لل لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة دي، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين ب الحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعدت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا، وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت آثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباشة المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
0: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين، لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كتير. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي لقيت غنابل، يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني انا كنت اول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول، لكن في الاول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيره هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتاليه عسكريه ومحترقه يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركه ومناطق كثيره محتاجه لاتيام هندسيه فنيه عشان تيجي تشوفها، ومنطقه المقرن بالذات ومنطقه البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني اللي حصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كتير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا. ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغور الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يكون.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
3: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها. أنا هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
2: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
3: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني. وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا، سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي الغير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا، يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
2: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
3: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى إذا تتجرحوا.
2: أيوة، يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
3: أيوة بالضبط.
2: تعني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقى العصيم بطريقة غير صحيحة؟
3: الإيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتمالية ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
2: نعم.
3: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كثيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
2: نعم.
3: الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بتشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية، في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية يقوم يلقى السن تتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد التام للسن.
2: نعم. يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
3: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحيط أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان. يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
2: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد. دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
3: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
2: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
3: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان.
2: نعم.
3: الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافتها صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان ويعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد من مشاكل اللثة، ينزف السن تتحرك،
2: إنه الناس تتجنب
3: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
2: طيب إذا لو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو يعني؟
3: هي غير مضمومة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
2: نعم. في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحياة يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
3: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيرون وينظفوا،
2: أو المضمضة مثلا الطبيعية،
3: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
2: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
3: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة. تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة، حتى تستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. ثاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة. في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، إنه السن تكون بفرشة ناعمة.
2: والمساويك كيف المساويك العادية؟
3: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسنين إنه زي ينظف السن. إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
2: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد في رحلة الحرف الندي مع مساهمات أصدقاء راديو دبنجا في دفتر مشاعر. حلقة جديدة من مشاعركم وحروفكم وكلماتكم، نتمنى إنها تنال إعجابكم. نبدأ دفتر المشاعر وكما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم اليوم الشاعر أحمد البشرى في هذا النص بصوته، فاستمعوا إليه.
4: يمكن آخر قصيدة غناها أحمد أمين له التحية، ودجينا زي ناس المسيد وهتفنا ليه دم الشهيد، واجهنا دوشكا وأربجي وشان نبني سوداننا الجديد، وهمست في طرف الخلق. أريتو كان حميت شديد، أريتو كان حميت شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان ترع الساحات قصيد، كان هز بسيف النصر، كان مد لك كان داك ايد هزع، كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد. فجعونا عسكور الرماد، تهمونا بالبنج والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ مديت له تمرة وزهرتين، مدالي 100 طلقة ليش؟ فدعونا والبنوت نيام، درشونا بالدوشكات دريش، جيناه نتقالض وطن، غدرونا في نص الهويش في حرمة الشهر العظيم، حتونا زي كفار غريش. يا أمي لازم تعفي لي، شان زغت خليت كل نيام، كان بالي في الترس الهناك صايمين وبايتين، في الخيام جات طلقة في نص كبدتي ورمتني، لا حس لا كلام، لا تبكي لا تحدي لي يوم وغريلي، ليت ترس السلام وتكتبوا فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام، وتكتبوا فوق لتربتي، مدنية حرية وسلام.
3: ووصلتنا مساهمة مكتوبة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن محمد من ولاية الجزيرة، نقرأها عليكم نيابة عنكم. يا روحي اسمعيني يا حبيبة، لو يوم لو عدري دخان أقليه زي كيف قهوتي، زيديه حبة هبهان، أديه شوية جنزبيل، مسمار قرنفل للضمان، حرق البن باحتراف، أقليه زين عبي المكان، عقد السكر شديد يبقى أجمل لو كمان، عتكت سحر القرفة فيه واتقريه في كل ما استهان، واتكرف النفس القصيد وطقطق البن بامتهان، وادعشرج كل العناد رشة عطر وريح الدخان، لو أصلح إلى العشر هان اتمطقي وخش الرهان، أشريه بكل حنان أبقى رايحة مثل زمان، اتجرعيه شهقة وزفير وشبع العزال هوانه، وتصيد الفرصة القبيل لو مر بك استعان قدميه على العديل، خليك دليل طيبة وأمان، وريه كيف المستحيل اتوهطك جوا واستكان. وأنا يا قلب يا قلب بهديك جوري وأقحوان، وأوصلك آخر الدرب بكل محبة وامتنان. وإنه ممكن ما أحب بكل وله وافتتان، وارمي كل الريدة جب وأعلي سقف الفرقة شان. لا تريدني لا تعشق سواي أو غيري مهما كان وكان، أصله ما مستوعباك كيف عيونك تنغلب مغبونة حد الاحتقان. ببساطة تشوف سواي وريني كيف كده يا جبان، وريني كيف. سارة عبد الرحمن.

0: وأخيرا مساهمة من صديقة البرنامج مزن من جنوب دارفور منطقة الصافية محلية السلام.
1: سأراك في وهمي حبيبا فرقتنا الأمنيات، والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني، من أين لي وطن بديل؟ من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدر يجفف عن شحوب الذكريات؟ أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهاد، وخديعة الأمل التي فيني تزيد، حيرة تفتش فيك عن زمن المجيء، لكنما ما كنت يوما في سوى وهمي حبيب. ما كان يمكن أن تراني ما أراك، لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا. إنما يا كل ألوان التعب، قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور، فعلام تبكي عندما أبكي، فما يبكيك إن مرت على قدر الظنون، وأراقب الدرب الذي قد منه رحت لكي أصدق كيف باعتني ضلوعك، كيف ظلك يختفي حتى أصدق أنني ما عدت شيئا فيك. يا زمن ابتهاج القلب، يا فرح الدموع، أتدير ظهرك لي كأنك راحل؟ فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يداي، ما عاد في عيني دموع. يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع، يا خوف كل هشاشتي، ارحم هشاشة خاطري، أنا متعبة، اترك يداي. تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني، اترك يداي. لا صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك، كسرت رؤاي، خذلتني، هبني لموتي فيك مقبرة واقفل أن تثبت شاهدا. أنا سوف أحفر فيك قبري، فانسني واترك يداي. لا شيء يعنيك في كل الذي في داخلي يجري، توقف، كف عن ذهن ادعائك، لا تكذب، فلست من ماتت عصافير بصدري، أنا من بصدري مذبحة. اترك يداي، فلست من كسرت رؤى من فرط ثقل لا حدود له.
0: وهكذا سامعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208004. 7-0.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تعسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بورت سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تعسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تعسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تعسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا أبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمت الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية، يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تعسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك، افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تعسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تعسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي. وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدف الصباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: تعقيب: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قل فوق يعني بس دقائق معينة فتز، لكن ما قد باقي السوق كله نقلت، بدت خضار، بدت مواد تموينية، بدت أردوات، بدت ملابس، كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. بعدين صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لانه خريف الابواب اساسي مطر قريب تكبت برد لقى الناس في الاعراس ساكت يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس واطفال في سوء التغذيه لا في دواء متوفر لا في جهه متوفر الدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجه ده كله.
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دبنغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دبنغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلعوا أي أوراق يثبت لنا هنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بخلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يسل لكل الحكومات.
0: من جانبها قالت سفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العوضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد السفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المعامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر ستة حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام، ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدأ العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي نعم. تكون مستعد.
2: نعم.
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة بتاعت 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم أو

0: أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون،
1: نعم
0: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين هيكونوا منتظرين فقط، ما هيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها. حاليا كده ما عليهم الا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومه يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الان دي.
2: طيب اللجنه دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حته ولا احتمال مقر واحد؟ انا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمه؟
0: تمام. اللجنه طبعا هي حتكون موزعه على جميع المحافظات، عكس المفوضيه انها هي كانت في مدينه 6 اكتوبر فقط وكانت في الاسكندريه، حتى انه مكتب الاسكندريه تم يعني اغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنه الحكوميه اللي حتحل محل المفوضيه هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصه حتركز على المحافظات الكبرى زي الاسكندريه، القاهره، كذلك اسوان والحتات اللي بتتركز فيها اكبر نسبه من الجال يعني الجاليات المختلفه سواء السودانيه او الصوماليه، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم
0: تمام.
2: طيب
0: بالنسبه لل
2: ايوه تفضل واصل.
0: بالنسبه للاشخاص يعني انت ذكرت انه الاشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: ايوه
0: الفتره دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
0: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبه للفرق بين المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومه اللي هتحل المحل المفوضيه. فانت المفوضيه كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني بتبث الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتك أو بتختلف مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش هتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه، او بمشكله مشكله يعني بتسبب يعني حلع، وبتسبب ممكن يعني
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
0: البلد، فبالتالي هتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه هتقبله، فده هيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك، يعني خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين حقوق الانسان عموما يعني.
2: نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
0: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، احنا نشوف البطاقات السارية، لانه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا انها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، او حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية
2: نعم
0: الجديدة طبعا. اما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلقائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: ايوه
0: ما لم اللجنة يحدد محلها، إنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم
0: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي اوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضيه، لدى اللجنه الحكوميه.
2: ايوه اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
0: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
2: نعم
0: اللجنه الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
2: نعم طيب سؤال حول أنا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية اللي هو الاسم والعنوان ومحل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر أتخيل نتيجة ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فترة والتانية يطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بأنه أي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
0: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام.
2: نعم.
0: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا، جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوه يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا ولا كده،
0: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخطر اللجنة.
2: نعم الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة انت شايفها انا يعني ما زك... ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو؟ مرحبا.
0: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس هنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا هنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على اجراءات المفوضيه وسرعه تنفيذ الاجراءات وكده. فالانتقال من المفوضيه للحكومه قد يكون يسبب بطء وبيروقراطيه في الاجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك ان شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها ان شاء الله.
2: الله.
0: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وسائغك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.
1: راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد في رحلة الحرف الندي مع مساهمات أصدقاء راديو دبنجا في دفتر مشاعر. حلقة جديدة من مشاعركم وحروفكم وكلماتكم، نتمنى إنها تنال إعجابكم. نبدأ دفتر المشاعر وكما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم اليوم الشاعر أحمد البشرى في هذا النص بصوته، فاستمعوا إليه.
6: يمكن آخر قصيدة غناها أحمد أمين له التحية، ودجينا زي ناس المسيد وهتفنا ليه دم الشهيد، واجهنا دوشكا وأربجي وشان نبني سوداننا الجديد، وهمست في طرف الخلق آريتو كان حميت شديد، آريتو كان حميت شديد، كان غزة حرفه على الرصيف، كان ترع الساحات قصيد، كان هز بسيف النصر، كان مد لك كان داك ايد هزع، كتبنا لك جواب شالوه هزاع والوليد، فجعونا عسكور الرماد، تهمونا بالبنق والحشيش، مديت له تمرة وزهرتين مدالي 100 طلقة ليش، مديت له تمرة وزهرتين مدالي 100 طلقة ليش، فدعونا والبنوت نيام درشونا بالدوشكات، دريش جيناه نتقالض وطن، غدرونا في نص الهويش في حرمة الشهر العظيم، حتونا زي كفار غريش، يا أمي لازم تعفي لي شان زغت خليتكم نيام، كان بالي في الترس الهناك صايمين وبايتين في الخيام جات طلقة في نص كبدتي ورمتني لا حس لا كلام لا تبكي لا تحدي لي يوم وغريلي لترس السلام وتكتبوا فوق لتربتي مدنية حرية وسلام وتكتبوا فوق لتربتي مدنية حرية وسلام.
5: ووصلتنا مساهمة مكتوبة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن محمد من ولاية الجزيرة، نقرأها عليكم نيابة عنكم. يا روحي اسمعيني يا حبيبة، لو يوم لو عدري دخان أقليه زي كيف قهوتي، زيديه حبة هبهان، أديه شوية جنزبيل، مسمار قرنفل للضمان، حرق البن باحتراف، أقليه زين عب المكان، عقد السكر شديد يبقى أجمل لو كمان عتكت سحر القرفة فيه واتقريه في كل ما استهان، وتكرف النفس القصيد وطقطق البن بامتهان، وتعشرج كل العناد رشة عطر وريحة دخان، لو أصلح إلى العشر هان اتمطقي وخش الرهان، أشريه بكل حنان أبقى رايحة مثل زمان، اتجرعيه شهقة وزفير وشبع العزال هوانه، وتصيد الفرصة القبيل لو مر بيك استعان، قدميه على العديل خليك دليل طيبة وأمان، وريه كيف المستحيل اتوهطك جوا واستكان، وأنا يا قلب يا قلب بهديك جوري وأقحوان، وأوصلت آخر الدرب بكل محبة وامتنان، وإنه ممكن ما أحب بكل وله وافتتان، وارمي كل الريدة جب وأعلي سقف الفرقة شان، لا تريدني لا تعشق سواي أو غيري مهما كان وكان، أصله ما مستوعباك كيف عيونك تنغلب مغبونة حد الاحتقان، ببساطة تشوف سواي وريني كيف كده يا جبان، وريني كيف. سارة عبد الرحمن.

0: وأخيرا مساهمة من صديقة البرنامج مزن من جنوب دارفور منطقة الصافية محلية السلام.
1: سأراك في وهمي حبيبا فرقتنا لأمنيات، والآن يا كل الهزائم في القصائد دلني، من أين لي وطن بديل؟ من أين لي حين استفاضت من عيوني صرختي صدر يجفف عن شحوب الذكريات؟ أنا من حنيني متعبة والجرح تفتكه الجهاد، وخديعة الأمل التي فيني تزيد، حيرة تفتش فيك عن زمن المجيء، لكنما ما كنت يوما في سوى وهمي حبيب. ما كان يمكن أن تراني ما أراك، لكنني حصنت نفسي بالتجاهل كي أحبك دون ما أخشى افتراقا. إنما يا كل ألوان التعب، قل لي إذا أنا كنت عندك طارئا سهل العبور، فعلام تبكي عندما أبكي، فما يبكيك إن مرت على قدر الظنون، وأراقب الدرب الذي قد منه رحت لكي أصدق كيف باعتني ضلوعك، كيف ظلك يختفي حتى أصدق أنني ما عدت شيئا فيك. يا زمن ابتهاج القلب، يا فرح الدموع، أتدير ظهرك لي كأنك راحل؟ فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يداي، ما عاد في عيني دموع. يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع، يا خوف كل هشاشتي ارحم هشاشة خاطري، أنا متعبة، اترك يداي. تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني، اترك يداي، لا صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك. كسرت رؤاي، خذلتني، هبني لموتي فيك مقبرة واقفل أن تثبت شاهدا، أنا سوف أحفر فيك قبري، فانسني واترك يداي. لا شيء يعنيك في كل الذي في داخلي يجري، توقف، كف عن ذهن ادعائك لا تكذب، فلست من ماتت عصافير بصدره، أنا من بصدري مذبحة. اترك يداي، فلست من كسرت رؤى من فرط ثقل لا حدود له.
0: وهكذا سامعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208004. 7-0.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بقى نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات بعد أي أم بدأت تطعيم لازم تتكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولدي ذا وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والتفاصيل دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تأسيس وحميدتي يقرع الجرس في نيالة إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بور سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تأسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميدتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى لهم التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه، وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تأسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك، افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة تأسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي، وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت صباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: التعقيد: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قلفوه يعني بس دقائق معينة فتز، لكن ما باقي السوق كله نقلت، بدت قطار، بدت مواد تموينية، بدت أردوات، بدت ملابس، كل يعني خسائر كبيرة جدا جدا. أرن صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لأنه خريف للأبواب أسسي مطر غريب ده كبت برد لي الناس في العارة ساكت يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس وأطفال في سوء التغذية لا في دواء متوفر لا في جهة متوفر الدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجة ده كله
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك، وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دابانغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
9: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلع أي أوراق يثبت لنا إن إحنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، ويعني ما بقى لنا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يصل لكل الحكومات.
0: من جانبها قال السفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العواضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهدت سفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: راديو دبنجا،
11: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
11: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: على راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبندا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزينك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج.

0: تجلي أعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا: لمن تنتج؟ يعني أنت هتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية. إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع أي دولة، فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان، بأنه ضريبة خفية بتفرض السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى، بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لا تهد أبدا، لا تهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات، في عام 1972 يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان سياسات نيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف: ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في انه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الاسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك او تعليقك على هذا التقرير، وما هي اهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
0: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156 أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156 ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتقريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسه يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل. ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم، رسوم الصحة، الحاجات الزيدية كلها. وهسه طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، اللي في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فدي كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار ده. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم. عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول المعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
0: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة، ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو المزيد اللي بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللاتضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسه اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسه. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل، يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاءة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحنا ونحنا التعبانين ويهون نحنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأبو ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايف إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعيبة وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 7 شهر 6 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 أعوام في مناطق سيطرة تعسيس وحميتي يقرع الجرس في نيالا إذانا ببدء الامتحانات في 83 مركز ب7 ولايات. رفض في بورت سودان لإقامة امتحانات الشهادة السودانية في مناطق تعسيس، ولجنة المعلمين تحذر من اتخاذ التعليم أداة للحرب والانقسام. مقتل 15 مدنيا في هجوم بطائرات مسيرة بشمال كردفان، ومقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمسيرات على الأبيض. حرائق تقضي على مئات المنازل والمحلات التجارية في دارفور وكردفان، ومعلمو كسل يدخلون في إضراب شامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. انطلقت اليوم الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 83 مركزا ب7 ولايات من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة تعسيس. وقرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تعسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو الجرس من مدرسة الوحدة الثانوية بنات بالعاصمة الإدارية بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور إذانا ببدء الامتحانات. وأكد حميتي دعم المجلس الرئاسي الكامل للعملية التعليمية، مشددا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والحمد لله الآن تمت الامتحانات. أنا عبركم وعبر هذه الكاميرات أننا نقول لكل أبنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم أتمنى التوفيق. والآن نقول لأبنائنا الممتحنين أهلكم منتظرينكم.
0: كما قرع رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي جرس الامتحانات من مدرسة ابن سينا بوحدة أردمتا الإدارية بولاية غرب دارفور، واصفا لحظة انطلاق الامتحانات بأنها مرحلة فاصلة من تاريخ التهميش الذي حرم فيه أبناء وبنات الشعب السوداني طوال سنوات من حقهم الطبيعي في التعليم. وأعلن التعايش عن ترتيبات لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة الثانوية، يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حينما أصدرت قرار في أكتوبر الماضي بتشكيل اللجنة العليا للامتحانات، ما كنت أتوقع أبدا أن يسجل للامتحانات 10,000 طالب، وما كنت متوقع أبدا أن نجري الامتحانات في 83 مركز للامتحانات في السودان.
0: من جهة أخرى، قرع وزير الإعلام في حكومة تعسيس خالد دناع جرس الامتحانات في مدينة الفاشر حاضرة ولاية الشمال دارفور، فيما دشن وزير الداخلية الامتحانات في محلية كاس بجنوب دارفور. أما في شرق دارفور فقد قرع جرس الامتحانات وزير المالية. إلى ذلك، افتتح وزير الصحة الدكتور علاء الدين نقد بالعاصمة نيالة مركز طلاب الإقليم الأوسط الذي يستضيف نحو 200 طالب وطالبة من 5 ولايات سودانية يؤدون امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور في هذا الخصوص:
3: هي بتمثل لنا انتصار حقيقي بإقامة امتحان الشهادة السودانية بقرار من حكومة تأسيس، وده بيمثل لنا كسر الطوق الحصار الكبير اللي فرضته علينا حكومة بور سودان طيلة 3 سنين، وده بيكون إنه دي بداية التحرر الحقيقي لشعوب الهامش.
0: كما قرع يوسف عليان رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان جرس الامتحانات في محلية النهود، وقال خلال مخاطبته الطلاب: إن الامتحانات جرى اعتمادها من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم المركزية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتكون الامتحانات مؤمنة على مستوى 8 مراكز في 7 محليات، ما حيكون فيها أي خلل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والامتحانات دي أنا أطمئنكم تماما امتحانات معتمدة من رئاسة المجلس الرئاسي في حكومة التأسيس ومن رئاسة مجلس الوزراء، ومن هنا التحية.
0: في المقابل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور في بور سودان رفضها إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس، وصفة الخطوة بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي. وتفتقر تماما إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة. وقالت في بيان إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزا خطيرا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوض الثقة في الشهادات العلمية، مؤكدة أن أي شهادات تصدر خارج الأطر المعتمدة لن تكون لها أي قيمة قانونية أو أكاديمية ولن يعترف بها في مؤسسات التعليم العالي أو جهات التوظيف الرسمية. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين انحيازها لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والعسكرية التي فرضتها الحرب على البلاد، وذلك في إشارة لامتحانات الشهادة في مناطق سيطرة التأسيس. وأكدت في تصريح ضرورة أن يبقى التعليم جسرا لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداة للصراع أو وسيلة لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين، وحملت المسؤولية لأي جهة تعرقل قيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة أو تحول دون الوصول إلى حلول. قتل شخص واحد وأصيب آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة على محطة وقود في مدينة الأبيض أمس. من جهتها كشفت مجموعة محامية الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت صباح السبت سوق منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة العشرات وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. وأشارت إلى أن قريتي الخشخاشة والبقريات المجاورتين لمنطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان شهدتا يوم الجمعة مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 6 آخرين بجراح في هجوم بطائرات مسيرة. قالت غرفة الطوارئ دار حمر إن قرية أبو مكينة الواقعة على بعد 18 كيلومتر جنوب غربي مدينة النهود تعرضت مساء أمس الجمعة لحريق أسفر عن تدمير أكثر من 250 منزلا بالكامل. وقال المتحدث باسم غرفة الطوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن أجزاء واسعة من القرية تحولت إلى رماد في غضون ساعات، مما تسبب في فقدان الأهالي لجميع ممتلكاتهم ومدخراتهم الغذائية. وأضاف في هذا الشأن
5: تعقيد: نحن في غرفة طوارئ دار حمر أطلقنا نداء استغاثة عاجل لجميع الأهل في الداخل وفي الخارج ولجميع المنظمات والجهات الإغاثية، عليها بالتدخل لمؤازرة أهلنا في هذه المنطقة ومد يد العون لهم.
0: وفي دارفور شب حريق في سوق مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور مساء الجمعة قضى على سوق المنطقة بأكمله. وقال النازح محمد حسن لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على محال الخضروات والمواد الغذائية والخردوات والملابس إلى جانب عدد من المحلات التجارية الأخرى والوابورات، وعزى اتساع دائرة الحريق إلى تزامنه مع الرياح التي ضربت المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هاي سوق مرتل الرئيسي يعني النار ما قلفوه يعني بس لكن معينة فتز، لكن ما قدر لاقي السوق كله نقلت بتات قدار بتات مواد تموينية بتات أردوات بتات ملابس كلها يعني خسائر كبيرة جدا جدا. بعدين صادفت مع الرياح بالليل كانت في تحبك كثير كده.
0: من جهة أخرى كشف النازح محمد حسن عن عدم وصول أي مساعدات للنازحين الفارين من الفاشر ومحيطها إلى مرتال منذ 10 أشهر، وقال إن عددا كبيرا من النازحين لا يزالون يعيشون في العراء بلا مشمعات مع اقتراب فصل الخريف، كما أشار إلى عدم توفر المطابخ الخيرية وتفشي سوء التغذية مع عدم توفر الأدوية أو الدعم المادي والنفسي للنازحين. وأشار أيضا إلى تفشي أمراض الالتهابات والنزلات والأمراض المزمنة مثل السكري، ولفت إلى توقف المراكز العلاجية 3 في المنطقة بعد انتهاء عقودها مع المنظمات. وأضاف في هذا الشأن:
6: لانه خريف الابواب اساسي مطر قريب تكبت برد لقى الناس في الاعراس ساكت يعني الناس لا عندهم مشمات لا عندهم ميس واطفال في سوء التغذيه لا في دواء متوفر لا في جهه متوفر الدعم النفسي ولا في دواء لا في المهم ما في حاجه ده كله.
0: دخل معلمو ولاية كسل ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات والبدلات. وقال سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بولاية كسل للراديو دابانغا إن الإضراب انطلق في جميع محليات الولاية، وأشار إلى تنفيذ الإضراب في محلية حلف الجديدة بنسبة 100% مصحوبا بوقفة احتجاجية، كما أشار إلى أن النسبة العامة للإضراب بلغت 95%. وأضاف سيد تومبا لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
7: دخل معلمو ولاية كسلة بإضراب شامل في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11.
0: أحبطت السلطات الأوغندية مخططا لتشكيل عصابي يتكون من 11 فردا أمس السبت كان ينوي تنفيذ هجمات جديدة ضد اللاجئين السودانيين في معسكر كرياندونغو. ودعا عثمان آدم سكرتير المكتب التنفيذي لمجتمع اللاجئين السودانيين في المعسكر إلى عدم الخروج خارج الكلاسترات وأخذ الحيطة والحذر. وأضاف في هذا الشأن:
8: تحذر الأخ عثمان سكرتير المكتب القيادي أنه ما في شخص يطلع خارج الكلاستر، كل الشباب يكونوا متواجدين في الكلاستر، ما في شخص يطلع برا لأنه عشان يفسح المجال لأصحاب السلطة اللي هو الشرطة أنه تقوم بأداء واجبها.
0: وفي شمال إفريقيا شكى اللاجئون السودانيون في ليبيا من معاناتهم جراء الاعتقالات والحملات الجارية هناك. وناشد أحد اللاجئين عبر راديو دابانغا الحكومات في السودان تهيئة سبل العودة الطوعية أو استخراج أوراق تثبت تعذر ذلك بسبب الحرب، وأشار إلى تردي الأوضاع بالنسبة للمعتقلين في السجون الليبية حيث لا يتناولون سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن بعض الأسر تعيش أوضاعا مأساوية بسبب اعتقال عائليها. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
9: هنا بنعانوا معاناة، يا يعملون لنا أي طريقة ممكن للرجوع، يا كمان ينظموا لنا هنا إن شاء الله نطلوا أي أوراق يثبت لنا هنا كسودانيين لاجئين بنعانوا من وضع الحرب في السودان، يعني ما بقلينا بنرجو. فالرسالة دايرين نسل بأي طريقة، يا ريت إنه الرسالة ده يسل لكل الحكومات.
0: من جانبها قالت سفارة السودان في طرابلس إن السودانيين في ليبيا يرغبون في العودة الطوعية، وحتى المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ليست لديهم أي رغبة في إعادة توطينهم في ليبيا. وأكدت السفارة السودان في بيان لها أن السودان مستعد لاستقبال العائدين طوعا من مواطنيه، كما أنه على استعداد لاستقبال المرحلين الذين صدر في حقهم حكم بالإبعاد من المؤسسات العدلية الليبية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصابة 23 شخصا بينهم 11 طفلا إثر تعرض قرية العوضية بمحلية أم القرى لهجوم من كلاب ضالة، مؤكدة إعطاء المصابين مصل السعار وإرسال 200 جرعة من المصل للمحلية لضمان استكمال التطعيم. وجه وزير الداخلية بابكر السمرة بإرسال فريق متخصص من إدارة السجل المدني فورا لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بمناطق طوكر وعقيق والمناطق المجاورة لها وتأهيل سجن طوكر. وأكد الوزير خلال لقائه ناظر عموم الحباب ووكيل ناظر عموم قبائل البني عامر أهمية وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية. قللت نقابة الصحفيين السودانيين من إصدار وزارة الإعلام استمارة حصر وتسجيل المواقع والمنصات الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى أنها أداة رقابية تتيح جمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت غطاء التنظيم الإداري. ورفضت النقابة في بيان هذه الإجراءات الجديدة للتسجيل التي أعلنتها الوزارة ووصفتها بأنها انتهاك صريح لحرية الصحافة والتعبير وتضييق على العمل الإعلامي في السودان. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهدت سفارة السودان ببكين اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين البنك الزراعي السوداني وشركة لوفول الصينية إحدى الشركات العالمية العاملة والرائدة في تصنيع الآليات والمعدات الزراعية. من جهته أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة عن توفير 48 مليار جنيه لتأهيل منظومة الري داخل المشروع و200 ألف جالون جازولين للموسم الزراعي، إضافة إلى تأمين 50 ألف طن من مدخلات إنتاج محاصيل العروة الصيفية عبر البنك الزراعي وبنك المزارع وتوفير التقاوى المحسنة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارفة إنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح إنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
2: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
1: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
2: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
1: نعم واضح.
2: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام، ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
1: نعم. طيب الصادق أستاذ الصادق، يعني

0: المفروض يسوي شنو؟
1: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد، هي
0: نعم
1: تكون مستعدة.
0: نعم
1: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون،
0: نعم
1: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها حاليا كده، ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن دي.
0: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة ولا احتمال مقر واحد؟ أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعدك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
1: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
0: نعم
1: تمام.
0: طيب
1: بالنسبة لل
0: ايوه تفضل واصل.
1: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
0: ايوه
1: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
0: نعم نعم طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
1: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل محل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم

0: بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في الحق مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوالي مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف إنه الزول ده جاي مثلا بمشكلة كبيرة مع الحكومة أو بمشكلة يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن يعني جوع
1: إخلال بالأمن الأمن البلدي يعني المستضيف. أيوه
0: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك، يعني خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
1: نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم هيكون كيف؟
0: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، احنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية
1: نعم
0: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلقائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
1: ايوه
0: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر،
1: نعم
0: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
1: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت لسه.
0: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه
1: نعم
0: الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
1: نعم طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه، اللي هو الاسم والعنوان ومحل السكن والتلفون وكده، وانا يعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه يطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
0: نعم. بالنسبة للبيانات واللي انت ذكرت عليه دي، طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كله لائحة يعني إنه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك أي إخطارات من اللجنة أو جاتك أي إعلان إنك بالحضور حيجيبوا لك لحد بيتك. تمام.
1: نعم
0: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه الحكوميه خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
1: ايوه
0: ايوه
1: يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا ولا كده.
0: غيرت عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصيه، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
1: نعم الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضه مرحبا.
0: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة الزول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا هنقول بس إنه الزول يجنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الايقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف انه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
1: نعم شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور إبراهيم محمد الحسن، أستاذ الوبائيات المناعية بجامعة الخرطوم، وحاليا بروفيسور في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحالية الحاصلة في السودان، وفصل الخريف أتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقت الإيواء بدون مرافق صحية، فمؤكد الأمراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئة المناسبة لانتشارها. فنستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات، ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحب بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. في البدء يعني أنا أود أشكر راديو دبنجة، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
0: نعم،
1: فربنا يوفقكم.
0: اللهم أمين. تشكر، تسلم. طيب بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم، ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز إيواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحية يعني ما مهيئة وإنها تستقبل عدد كبير من الناس أو ما موجودة أصلا ذاته، فشنو من الأمراض ممكن يعني أو من شنو الخطورة في الحاجة دي على صحة المواطنين؟
1: طيب أنت زي ما تفضلت وذكرت إنه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الآن، أفتكر يعني مشكلة كبيرة ما مرت بها دولة من دول الأفريقية ولا الآسيوية من قبل، لأنه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الآن نواجه بالحرب وموجة من النازحين الذين نزحوا لأماكن، يعني حتى الأماكن اللي نزحوا لها إمكانيات ضعيفة وفيها وبائيات وفيها أمراض زي أثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والقضارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم زي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية تدمرت، المستشفيات والمراكز الصحية والوزارات يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. جاد عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
0: نعم.
1: حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
0: غير مسبوقة. أيوة،
1: بصورة خطيرة جدا. وأنا في الحقيقة امبارح شفت في واحدة من الأخبار إنه في كسلة المواطنين والنازحين اللي هم أصلا قاعدين في الشوارع، موية الفيضانات جات حاوطتهم وهم هسه دلوقتي أغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطورة ثانية بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحية، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا إنه مثلا أم درمان اللي هي مفروض تكون فيها ذا بيست يعني تغذية وبرامج غذائية، الآن امبارح أنا سمعت إن وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود أي معينات من الدول من السودان، من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه أنت يعني أي مرض يجي أو وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بيزيد من انتشار الأمراض، بيزيد من السيبيريتي أو خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعا نحن عارفينها، زي الملاريا دي نمبر 1، والملاريا لها زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
0: طيب بروف، يعني قبل تمشي من الملاريا دي، يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل اذا ما الزول ما اخذ لها الكورس بتاعها مثلا؟ المواطنين المواطنين بتعالجوا بالعرديب والمعارف القنقليز وكده، يعني هي دي فيتامين سي، لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
1: طبعا الملاريا عندنا نحن هي 5 انواع، لكن اللي عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرام اللي هو بيسبب الملاريا الدماغيه وبيسبب الانيميا، ودي كلهم أمراض فتاكة ممكن تؤدي إلى الوفاة، وفي نسبة وفيات عالية حدثت في السودان في أعوام سابقة نتيجة للفيضانات والمياه. لكن زي ما قلت لك السنة دي في مشاكل كثيرة أكثر من زمان، يعني أنا أرجع لسنة 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك الزاد تايم. نحن كنا شغالين في مع ناس وزارة التخطيط، لقينا عون من دول العالم، يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون، البنك الأفريقي 3 مليون برضو، البنك الإسلامي معارف 4 مليون، وقدرنا نجيب أدوية ومعينات وأدوات وسيارات لمكافحة الملاريا الزعت تايم. لاحظ أنت هنا ما عندك كل هذه المزايا
0: الإمكانيات، أيوة،
1: بالإضافة ما عندك مؤسسات تقوم ب الوغاية والمكافحة، لأنه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحية دمرت. فنحن في مأزق خطير جدا جدا، الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده، لأنه ده موضع مأساوي. ففي حاجة ثانية زي ما قلت أنت، الناس ممكن تتعالج بالقرض والعناية، في حاجة خطيرة جدا جدا، لأنه الناس الهاجرت دي من المناطق بتاعت الخرطوم والشمالية وكده، ديل ما عندهم مناعة لسبب بسيط، لأنه الملاريا ما كانت عندهم. فديل لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا، هنا الأثر بيكون أكبر والواقع بيكون مرير، وممكن تؤدي لحالات وفاة كثيرة جدا وسط النازحين. حتى الناس المشوا أثيوبيا برضو، في أثيوبيا في الملاريا برضو، دي مشكلة كبيرة جدا. غير كده المياه الملوثة برضو، هي دي الووتر بور ديزيز اللي هي الأمراض التي تتوالد في الملاريا. في عدة أمراض وأمراض فتاكة من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا، وكل هذه في وجود مياه غير صحية، مياه ملوثة بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي، دي برضو حتكون خطرة جدا وتسبب وبائيات كثيرة. نعم. وما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر. فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالنواغل اللي هي الموسكيتوس، يعني عندك الموسكيتو دي بتنقل عدة أمراض، منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده، وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوعى بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين، ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية. الحاجة الخطيرة برضو، الناس الأغلب الناس هسه اقتصاديات تعبانة، ما عندها فلوس للأكل، ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة، ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال، لأنه عندهم امراض وعندهم كرونيك ديسيز، واغلب الناس ما بياخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديسيز للسكري والضغط لانه غير متوفره وغير موجوده. برضو دي يعني اثر الحرب على هذه الشريحه اللي هي من السودانيين كبار السن دي هتكون كبيره جدا جدا في هذه الفتره بتاعت الخريف.
0: نعم. طيب بروفيسور ابراهيم احمد حسن، يعني معلش اقاطعك لكن نرجع شويه للحاجات اللي بتجيب المويه الملوثه اللي هي الديزنتاريا والكوليرا. الاهالي بسموا الحاجات دي كلها، اول حكومه زمان كانت تلجا انها تسميها اسهالات مائيه، ف يعني عشان ما تصير الرعب كده انه كوليرا ما كوليرا حاجات زي ده. دي الناس اتعاملوا معاها كيف بالامكانيات الموجوده حقتهم؟ يعني مويه وسخانه ولا زولت لو تناول اكل ملوث ولا مويه ملوثه؟ اذا جاته حاجه ممكن يعمل شنو؟
1: والله طبعا في سيتويشن اللي قلتها لك دي بتكون صعبه، لكن نصيحتي لهم اول شيء يعملوا على غل المياه. المياه لازم تكون مغليه، وتغطيه الاكل، يعني الاكل لازم يكون مغطى، ما يخلوا اكل كاشف، لانه اي مايكروبس او فيروسات او اي حاجه ممكن تصيب الانسان. فدي مشكله كبيره جدا جدا. الناس يعني حبوا يعني يوعوا بانه بس سيمبولي بالذات الامراض المنقوله بواسطه المياه الملوثه دي، انه يعملوا على غلي المياه. والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لغضاء الحاجة. فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسه ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة. فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم. نعم. انا هسه بتكلم مع اهلنا واصدقائنا في القضارف وفي سنار وفي ناي ان يلتزموا انه بالقواعد بتاعت المويه واستخدام النواميس ان امكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكلة كبيرة جدا. وأن يعني بالذات للأطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود، يعني لأنه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحة ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا. وأي شخص لازم بقدر الإمكان يوفره لأسرته كورسات بتاعت ملاريا يخليها قاعدة في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي إلى الوفاة إذا ما تمت معالجتها.
0: نعم. طيب يعني من ناحية بلدية كده ده، أنا شايف هنا هسه الناس لما نيجوا ماشيين من أوروبا ماشيين على أفريقيا وكده بيقوموا بياخدوا سبراي بتاع بعوض، يعني وهو ده فيه مادة بتاعت النبتة السيترونيلا اللي هو واحدة من النبتات حقة الليمون دي. فهل المسؤول بحاجة محددة برضو ممكن يساعد يعني إذا الناس يعني لجؤوا
1: طبعا انت عن طارد الباعوض، وطارد الباعوض السودانيين بيعرفوه كثير جدا جدا، لانه زمان اي واحد بيمشي الدكان بيشتري له ظرف ظرفين بيتمسح بها هو واولاده قبل ما ينوم. لكن وين هسه؟ وين يعني
0: الباعوض يعني صار ما ينفع المسيح ما ينفع معه؟
1: لا لا لا، ما في امكانيه انه يشتري، وما في امكانيه ذاته تلقاه في الدكاكين. ما في يعني الدكاكين هسه خلت من اي حاجه إلا يعني زيوت وناي، لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد باعوض. والطارد الباعوض ده هو موسكيتو ريبيلنس اللي هي بتمنع الباعوض من إنه يرك في جسمك ويقوم بيعضك. لكن هسه وين ده؟ فدي مشكلة يعني.
0: مشكلة كبيرة. طيب بروف يعني
1: بنقول إنه المشكلة الكبيرة هي للأمطار للموية، المشكلة هي الحرب الغائمة دي.
0: نعم مؤكد
1: دي
0: طبعا
1: المشكلة.
0: يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شوية، يعني الكوادر الطبية بترجع، الناس الخدمات الصحية الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمة من أول جديد، حتدخل معينات طبية ومعينات
1: يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الأدوية تجيب النواميس، الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير. فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة من الآن،
0: نعم،
1: ولو متأخرين. يعني
0: طيب، يعني بحكم خبرتك، بحكم يعني عندك يعني وصايا كده ده عامة للمواطنين فيما يخص هذه الأمراض، يعني أو الأمراض عموما الأكثر خطورة ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبة دي؟
1: والله أنا طبعا ما دار أقول، يعني أقول لهم التغذية الجيدة، أقول لهم استخدام النواميس، أقول لهم أخذوا الحبوب وغاية إذا أمكن، لكن أنا أرجع في ظروف هذه، في مثل هذه الظروف صعب، لأنه شخص تنصح تقول له التغذية الجيدة ولا تنصح تقول له، لأنه نحن شفنا الظروف اللي عايشين فيها النازحين في أثيوبيا وفي القضارف وفي سنجة، هاي ظروف رديئة جدا جدا. يعني أنا بتكلم معهم يعني حتى إنه أبسط حاجة، يعني هسه الناس بتاكل موية فول، يعني أسرة من 30 واحد بيحكوا لي امبارح، قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في المويه وبرشوها في 10 عيشات وبياكلوا 30 نفر تلو وجبه. فيعني حاجه صعبه،
0: الذي حاله صعبه بعدين، يعني مؤكد دي ما كفايه عشان الزول يكون عنده مناعه معقوله على الاقل ذاته، عشان
1: مرض التقاوم لازم تكون ماكل شويه وماكل كويس وشارب سوائل وكله. يعني الدايوريدي بيسبب جفاف، انت لو ما شربت سوائل و و و دي يعني مشكله كبيره جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء.
0: اللهم امين، اللهم امين،
1: ما غير هذه الدعوه الى ربنا سبحانه وتعالى.
0: اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن، استاذ الوبائيات المناعيه وبروفيسور بكليه الطب جامعه كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقه والمناعه. شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا، ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات. يعني عسى النصائح العامة والحاجات المساهمة النظرية ذاتها في إنه الناس يعرفوا بس الحاجة ويتجنبوا شنو يسوي شنو، دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيدة بالنسبة لهم المعرفة.
1: إن شاء الله، إن شاء الله. مرحب بكم أي وقت.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة إنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح إنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، لا ده 6 حاليا كده، في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام؟
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم. طيب الصادق، أستاذ الصادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
2: نعم.
3: تكون مستعد.
2: نعم.
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم.
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها حاليا كده، ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن دي.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط، وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني، الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم.
3: تمام.
2: طيب.
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهنة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض خطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي هتختار الملفات وهتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتك أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت بيه من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم.
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية، يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوة.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، إنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
2: نعم.
3: اللجنه الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
2: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه، يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
3: نعم. بالنسبه للبيانات اللي انت ذكرت عليه دي، طبعا شروط تنظيميه مهمه جدا يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الاقامه الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني. فمحل الاقامه الثابت ده الزمت اللائحه كل لائحه يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمده يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من اللجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام؟
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا، جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوة. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
2: نعم. الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضه مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها. فاحنا بس حنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيغاء الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
4: الله.
3: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك والتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.

0: Hazır mı efendim? Şahit miyim lan? Yine şahit mi?
1: أنا يوم وصلت حط بشاش من التحمل الحق ما شايف ولا سامع أي حاجة.
0: خلاص يا خلاص قربنا يا أخ قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى السوي أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
1: الله كريم علينا. نصل ما نمر مو بيصير مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Oui, oui. يا اخوي بسم الله يا اخوي مالك الحمى طلعت لك في راسك ولا شنو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي دي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي اسمعني أنا جاتني فكرة هوي هوي
1: يا أخي
0: هوي أنت لمت ولا شنو يا أخي
1: يا خلا لوبتا يا اخي يا اختي انا تعبان من المشي ما احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كابتن تعبان يا اخي من المشي كان الصراحه احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسري
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف البدري جالس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله تصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها لو اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعود اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان
3: انتباه انتباه انتباه نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org راديو دبنجا بوابتك للسودان
4: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة نضع القضايا في الميزان نستمع نناقش ونحكم بضمير كونوا معنا في برنامج في الميزان
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان وفيها

0: تناول بالتعليق مع الأستاذ المجلس حضر المحامي، التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدي واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضر للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم، كويس المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالبا في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا لم يحمل عصا وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مخلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة لم يقدم إلى جهة ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحادثة يا جماعة دل العربات الاثنين، ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية يا البغادي دي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا جماعة، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. دي محل الحدث كله حوالي الساعة 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفتي المبعوث الشخصي للأمين العام، أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي. وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، دول زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف. هنا الاعتراف ده اول خطوه الاولى، ان احنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومة هنوفر الجامعات كلها تفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقفوا عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابونغ بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب وريهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه لازم نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو دايرة تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرز أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار محصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله بالسلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة سورية، نحن رأينا تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة إريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغا أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثيرها في كل المنطقة، إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشاد حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. ليكم مني
10: أطيب أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 8 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: نداءات من المزارعين في مناطق مختلفة من السودان لإنقاذ الموسم الزراعي.
11: كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد.
10: إطلاق مشروع الهوية الرقمية السودانية المسمى بسوداباس.
12: نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة.
10: شباب معسكر كرياندينغو بأوغندا يعقدون مؤتمرا للسلام.
7: كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا.
10: فاصل قصير ونعود.
13: دبنجة راديو السودان الموثوق.
10: أهلا بكم مرة أخرى. من مشروع حلفة الجديدة ومشروع الجزيرة وسنار والقضارف وأماكن عديدة في السودان انطلقت نداءات للتدخل وإنقاذ الموسم الزراعي بسبب انعدام التمويل وغلاء المدخلات من تقاوي وأسمدة ومبيدات وديزل. على هذه الخلفية استضفنا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس للحديث حول هذه التحديات وكيفية تحلها. نستمع للجزء الأول من حديثه لدبنجة بهذا الخصوص.
11: طيب شكرا الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلون كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الانتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المارحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. ولل للأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and Environment. المنظمة دي وبرضو من من من خلال تعاونها مع المنظمة المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي، إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى في إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. طيب لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة لتفادي حدوث باهو من تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
14: نعم.
11: أمشي لقدام يا إبراهيم في قصة التمويل ولا خليك تسألت؟
14: أيوة يعني التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فيه انت من الناس اقتصاديين اتكلمت معاهم يعني الحرب دي اثرت عليها يعني المقاره حقتها انتهت اظن راس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس

0: طيب المشكله تحت التمويل او شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لانه كبار المنتجين دول قادرين يحصلوا على اموالهم، وحقيقه هم يعني بيدون ميزه نسبيه من قبل البنوك، لانهم بيعتبرون انه الجهات اللي اذا انت اديتهم ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه مشكله التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الان للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل راس مالي طويل الاجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الانتاج. مدخلات الانتاج دي تكلمنا عنها، اذا كان سماد، اذا كان وقود، اذا كان مبيدات، واذا كان تقاوم محسنه. طبعا واحد من الاهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي انه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الانتاج والانتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. طيب البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قادر تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة انتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليلة بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد أنه التمويل البنك السودان لبنك السهناء في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
1: نعم.
0: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين. نعم،
1: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين هاي، يعني قطاع قطاع الزراعه ده يعني بالتقديرات المختلفه بيقولوا 58% ناس شغالين في الزراعه، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعه ونشاط الرعب بيعملوا 80%.
0: والله يعني انا اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم سبحانهم يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه، فيبقى بعد كده حلول المشاكل تكون شنو؟ بالسلاح للاسف الشديد. فدي نحن نتمنى انها ما تحصل، ونتمنى انه الدوله تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكله قبل ما تتفادق.
1: اطلقت وزاره التحول الرقمي والاتصالات مشروع الهويه الرقميه السودانيه بمسمى سوداباس في مايو 2026، في خطوه استراتيجيه تهدف لتاسيس بنيه رقميه وطنيه امنه وموثوقه. في تعليقه على هذا الحدث قال مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات اللواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، قال لراديو دبنجا إن الهوية في جوهرها هي الإجابة عن سؤال من أنت، إلا أن آليات الإجابات الدول على هذا السؤال شهدت تطورا كبيرا ومتسارعا عبر الفترات الماضية. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
2: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس، وابتداءً أقول إنه العالم الآن بدأ

0: يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. ده بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملة في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية. وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص. وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في ثلاثة أقسام: تحديات تقنية، وتحديات قانونية، وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية وعلى رأسها خدمة الانترنت. خدمة الانترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة تطبيقات في البنوك تطبيقات في الاتصالات منصات حكومية ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات مناطق غير آمنة وأيضا في المناطق المستقرة لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني بالإضافة لأن السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني وده عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق.
1: قاد الشباب بمعسكر كرياندينغ مبادرة توجد بعقد مؤتمر للسلام ومحاربة خطاب الكراهية. عن المبادرة والمؤتمر الذي عقد يحدثنا عبد الجبار محمد أحمد مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندينغ بأوغندا.
2: طيب مشروع مظلة السلام هو مشروع بيركز على الحوار المجتمعي يعني في كل مظلة السلام بنستهدف 14 شخص ال 14 كان بيكونوا فيهم 10 شاب وشابة وال 14 بيكونوا من الناس الفئات العمرية الكبيرة الفوق ال 40 وانت ماشي في كل مظلة كان بنتناقش عن القضايا بتاعت قبل الآخر بنتناقش عن فضل النزاعات بنتناقش عن تفكك النسيج الاجتماعي الكلسترات نحن عندنا مجموعة من الكلسترات عندنا حكاية بتاعت 17 كلستر نحن عملنا مظلة سلام على مستوى 10 كلسترات العشرة بعد ما خلصنا العشرة كلسترات كان بنناقش فيها أغلبية الحاجات اللي لسه موجودة دي بحكم إنه المظلة دي ترجع في كلستراتها إنها تاني تناقش إنه قضايا المجتمع وتشوف إنه كيف نقدر نقلل العملية بتاعت قوة الآخر إنها تكون منتشرة في وسط مجتمعنا وكان وجدنا قبول كبير من كل فئات المجتمع داخل الكلسترات من نحن من أول ما اشتغلنا الثلاثة مظلات جاتنا الفكرة بتاعت إنه إحنا نجمع كل المظلات دي على حاجة واحدة وكان التفكير في إنه ممكن نجمعنا على شنو في كل مظلة بتجينا أفكار جديدة والحاجة الكويسة إنه يعني نحن في عندنا ثلاثة مظلات كانت مختلطة يعني كانت مع مجتمعنا بتاع ساوث السودان اللي هو السودان الكبير يعني فيه ساوث السودان وشمال السودان في كل مظلة كان بنركز على الشباب ومنا جاءت الفكرة بتاعت إنه يا أخي نحن نعمل مؤتمر نجمع كل المظلات وتحضير المؤتمر والله أخذ معانا فترة يا أخي بالنسبة لنا هو كان يعني ضروري شديد إنه نحضر نحن المؤتمر عشان يطلع بصورة كويسة شديد التحضير للمؤتمر أخذ معانا فترة بتاعت شهر و 18 يوم بالضبط كده، انه احنا بنحضر في كل التفاصيل الصغيرة الصغيرة، وكنا شنو بحكم انه كان في ضعف للتمويل كنا بنعاني في الحاجة دي، كنا بنحاول كل يوم منا نحن نقلل في الميزانية، نقلل في الميزانية عشان نلقى تمويل، ونقلل في عدد الأيام لحد ما وصلنا إنه المؤتمر لمدة يومين يناقش 3 ورقات. الورقة الأولى بالنسبة لنا إن هي أسباب تفكك النسيج الاجتماعي، وفعلا الورقة دي اتناقشت بصورة كويسة جدا، وصلنا للأسباب، وصلنا لإنه الحلول ممكن تكون شنو. الورقة الثانية ناقشنا فيها تحديات بناء السلام في داخل القرصنة أو في ظل المجتمعات الجاية من النزاع زي النزاعات المسلحة، برضو ناقشنا فيها نقاش مستفيض شديد. والورقة الثالثة كانت عملية إعادة بناء الثقة بين المجتمعات أو الأسر الجاية من مجتمعات متأثرة بالنزاع المسلح، وكيفية عملية المصالحة. ناقشنا في الـ3 ورقات نقاش مستفيد جدا جدا، ومنه طلعنا برؤية فيها مجموعة من الأهداف، والأهداف دي تركزت على إنه شنو؟ إنه دور الشباب، لابد إنه الشباب هم اللي يقودوا الحاجة دي، وكيفية التنسيق. أبرز المخرجات إنه احنا اتفقنا على أهمية إنه تكون في منصة تنسيق شبابية، واتفقنا كذلك على تطوير المجموعات تحت مظلات السلام. التطوير هنا يعني محتاجين، لأنه الأفراد الموجودين داخل مظلات السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرغبة بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على إنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في إنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات، زي الكلمات بتاعت جلابة، الكلمات بتاعت سرقة، الكلمات بتاعت أمكوكاي، أبولدا، العرب شتات، كل الكلمات اللي فيها رعالات عنصرية نحن رغبنا تكون في منصة إعلامية إن تحارب الحاجة دي. كذلك اتفقنا، وده كان مخرج رئيسي، إنه العملية مظلات السلام إنها تصل كل الكلسترات اللي هي موجودة، وتصل الأماكن اللي فيها تجمعات كبيرة بتاع السودانيين على مستوى أوغندا. قررنا إنه نحن نصل المجتمعات الموجودة في جولو، في ماسندي، وكل الأماكن، حتى إنه نحاول إنه نخلي إنه تكون حتى في داخل كمبالا إنه يكون عندنا مظلة إذاعة سلام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. المبعوث الأممي يلتقي البرهان ويطلب منه دعم جهود الخماسية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. نزوع أكثر من 11 ألف شخص من مناطق بجنوب دارفور خلال 3 أيام بسبب الصراعات القبلية. المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور تنظم امتحانات الشهادة السودانية بمناطق سيطرة تأسيس عبس بمستقبل الطلاب ونتائجها إلى قيمة. مناوي محاولة الفصل بين التأسيس والدعم السريع تبدو محاولة شكلية أكثر منها حقيقة موضوعية. استمرار إضراب أساتذة الجامعات للشهر الثالث للمطالبة بالهيكل الراتبي الجديد ولائحة شروط الخدمة. مجلس عام التعليم يقر تعسر الدراسة في مدارس الخرطوم بسبب توقف بعض المعلمين عن العمل. استمرار إضراب المعلمين في كسلة لليوم الثاني، ولجنة المعلمين تكشف عن استجابة كبيرة لدعوة الإضراب. الدكتور جبريل إبراهيم: السودان قادر على إطعام الآخرين إذا تحقق الأمن. الدكتور كامل إدريس: اللجان حصرت أكثر من 11 ألف مركبة تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها. منظمات حقوقية تنقل إفادات عن كوادر طبية بتسجيل 21 حالة اشتباه جديدة بجدر القرود في جبل مرة. تحالف صمود يبدأ اجتماعات الهيئة القيادية والتنفيذية لمناقشة طريقة التعامل مع الرباعية والخماسية. مجلس غرف طوارئ محلية الطينة يواصل عمليات توزيع 200 برميل من مياه الشرب يوميا بعدد من المواقع. سياسي أثيوبي معارض ينشر مقطع فيديو يظهر مركبات قتالية قال أنها تقيل جنود الدعم السريع في إقليم بني شنغول قمص. نشرة ملاحية تفيد باستمرار عبور الرحلات الدولية للأجواء السودانية عبر ممرات طوارئ محددة فقط. مناوي يزور الدمازين ويقول أن الجيش سيستعيد الكرمك قريبا. حكومة ولاية الجزيرة تقول أنها بدأت صرف 50% من متأخرات المعلمين، مؤكد الالتزام باستكمال بقية الاستحقاقات خلال الفترة المقبلة. وأخيرا مستمعينا الكرام، ارتفاع في أسعار الذرة بمختلف أنواعها في بورصة القضارف بعد دخول برنامج الغذاء العالمي في عمليات الشراء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجة أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا جماعة، دي العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية هالبغادي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا جماعة، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. دي محل الحدث كله حوالي الساعة 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصية للأمين العام، أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجة على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، دول زي ده يعني أفتكر أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف. هنا الاعتراف ده أول خطوة، الأولى إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومه هنوفر الجامعات كلها تفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئه محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعد الفرسان ونيالة جنوب ورهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة تأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو دايرة تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرص من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: طلاب السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرغبه بتاع عمليه اعاده بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على انه تكون في منصات اعلاميه تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصه في انها تفلتر الالفاظ او الكلمات المسيئه لكل المجتمعات.
8: يا علاقات مصريه نحن رأينا تكون في منصه اعلاميه انها تحارب الحاجه دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة أريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة. إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الذعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
10: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
11: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
12: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
11: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.

0: اظن انا قربنا. شايفين الوضع هناك؟ شايف معي؟
1: انا عيوني وصلت محطة الطشاش من التحمل هناك، ما شايف ولا سامع اي حاجة.
0: قلت يا خلاص قربنا يا اخي قربنا، انا خايف الشافع ده يصحى يسوي قال لي لسه ماشي. ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
1: الله كريم علينا، وصل ما نمر مولي سوى مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: علي علي ما ما تا علي ما تا
1: هون هون هون بسم الله يا هون مالك الحمى طلعت ليك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا أنا عايز أمشي المدرسة ألاقي أصحابي أقول له شنو أشرح له كيف إنه ما في مدرسة إذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني اسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القرايه ده هي اسمعني انا جاتني فكره هوي هوي
1: يا اخي
0: انت نمت ولا يا اخي
1: يا اخي نمت يا اخي يا اخي انا تعبان من المشي احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كابتن تعبان يا اخي من المشي كذا الصباح احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي على السريع
1: طيب احكي
0: اسمع انا حجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف البدر يجلس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط وبلدنا اللي اتظلموا يسوي الحرب والنزوح يكونوا مستندين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي
3: من دارفور الحان من دارفور استئراد لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل الحان من دارفور استئراد لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ
4: دارفور أيام زمان الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي الأمثال الحكم الأساطير
3: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية البلدية الأمكيكي النحاسات الدلوكة وكمان الجراري والدوبي التويزة القرين التمتم الدوبيد والسيرة الحدايين البشاني الحان من دارفور
5: سلام سلام دارفور سلام
4: كونوا معانا في الحان من دارفور أغنيات من أطراف السودان منكم وليكم كل أسبوع الحان من دارفور من هنا من أرض دارفور لكل الناس لأهل المدن والأرياف
3: الحان من دارفور
6: راديو مستمعين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من الحان من دارفور والحقيقة في الحلقة دي نحن دارين نتكلم شوية عن المسرح في دارفور وغامبتين وكده ومعانا أخونا أستاذ إبراهيم البكر سعد إبراهيم البكر طبعا هو زول مختص في المسرح وهو شغال يعني في الثقافة والإعلام من فترة طويلة جدا أهلا بك أستاذ إبراهيم والمسرح في دارفور يعني منذ القدم معروف كده والناس عندهم مساحات كده للعروض عندهم مساحات بيقدموا فيها إبداعاتهم وكده فكده نسمع شوية عن المسرح
7: المجتمعات القديمة خاصة المجتمعات الرومانية أيضا جعل

0: ساحة كبيرة وحولها مصاطف، وداخل هذه المصاطف وسط هذه البتاع تقوم الألعاب كل أنواع الألعاب. أيضا نحن في دارفور لدينا هذا الشكل من أشكال المسرح التقليدي، المسرح الشعبي، المسرح الأهلي القديم، كل المغني، كل الراقصين، الأدوار الأساسية في تلو المسرح أيضا من خلال الرقصات الشعبية.
1: أستاذ إبراهيم كده لحظة، أنا قبل ما نمشي للرقصات الشعبية، يعني أنا زمان في مكدادة عندنا منطقة يعني حتة كده بسموها فضايات فرعون.
0: نعم.
1: ده في شكل يعني حتة كده الناس بيجيبوا يلعبوا فيها.
0: نعم. المدزات.
1: ده المدزات صح؟
0: ده المدزات.
1: بسموها فضايات فرعون وكده نعم. يعني إحنا قمنا لقينا الناس بسموها كده يعني.
0: نعم. وحقيقة نحن يعني مسألة ودي واحدة من الموروث القديم الذي يؤكد علاقة دارفور القديمة في تاريخ ما قبل التاريخ بالحضارة الفرعونية. وهم أصلا في حلقات قبل كده قلناها أنه الحضارة الفرعونية نبعت أو انتقلت مؤسس الحضارة الفرعونية، انتقلوا من هذه الديار الطيبة وذهبوا لأسس تلك الحضارة. الآن نحن في هذا المجال المسمى ده بدينا رجعة للتفكير في لماذا سميت فضاحات فرعون، ولكن هذا هو المدي نفسه. هذا المدي متعارف عليه منطقة حرة بين كل أبناء المجتمع، التركيب الإثنية الموجودة من عرب، من زرقاء، من رحاء، من رحالة سيارين، من تقرين، من ضيوف، من بتاع. برات الناس بيجوا من حلال بعيدة جدا جدا عشان ما يحضروا المدي بتاعنا السلال. المدى أيضا بيكون هو مركز ارتكاز للأفراح بتاعت القرى والريف عندنا والبدو في أثناء الأعياد الرسمية، سواء كان إذا الفطر المبارك ولا إذا الضحية. أما يوم الجمعة ويوم الخميس من كل أسبوع ده عيد أصلا قائم بذاته، يأتوا فيه الشباب من مسافات بعيدة. أيضا السبوع يعني ما يكون في مناسبة الطحور ولا مناسبة الزواج، أيضا لما تقوم على مناسبة العراس داخل القرية أو الفريق، الليل بيكون السمر والتغني وكل الحديث بعيد من الأسر، بعيد من الناس، مسافة بعيدة جدا في المدى، بيتلاقوا بيرقصوا بيغنوا مع بعضهم البعض. ذكرنا أيضا الحبوبة ودورها الأساسي في هذا الجانب. الحبوبة هو رمزية للحجواتي، للحجياتي اللي معروف في التراث العربي القديم، اللي هو بتبدأ كلام بيتم حجبات حاج وباج قلب الفقر والحجاج، وتستمر في الكلام تجيب القصص بتاعت فاطمة السمحة، الغول وكذا من القصص اللي هي أصلا قصص زي قصص ألف ليلة وليلة وغيرها، ولكن هي أصلا نوع من التربية، نوع من التثقيف برمزيات كثيرة جدا للأطفال، ومنها الأطفال بيكتسبوا كثير من المهارات، ومنها بتنمو أيضا مهارة الطفل في التخيل ومهارته في الكتابة اللي قدام لو أنه لقى وسائل أحسن، كما يعني يا فادة الدكتور إبراهيم إسحاق كاتب الرواية الكبير لدارفور، أنه هو كان نتيجة هو ناتج لمدرسة الحبوبة التي يعني مكنته من أنه يكون ذات خيال خصب ويروي وهكذا. فأنا أفتكر أنه
1: أستاذ إبراهيم لو سمحت، يعني هل في سياق كلامك ده يعني يمكن الحبوبة كمؤسسة للمعرفة هي عندها مساهمات في صناعة المسرح في دارفور؟
0: عندها مساهمات في صناعة الكاتب المسرحي والمؤلف المسرحي، وكذلك عندها مساهمات في الممثل بتاع الأداء، لأنه هي من خلال الحجة بتاعها بتحاول تتخمص الشخصية اللي هي بتحكي عنها، سواء كان غول ولا كان زول ولا زول كتير، يعني هي بتحاول تتخمص الشخصية دي، بتحاول تقلد الصوت، بتحاول تقلد الحركة، ودي من خلالها الأطفال بيكتسبوا مهاراتهم. وهي عشان كده هي مؤسسة تعليمية كاملة، في يعني تقدر هي تقول كلية كاملة للدراما الحبوبة. أيضا الرقصات الشعبية عندنا وخاصة زي رقصة الفرنك

0: غربية، هي رقصات وأغلب كثير من الرقصات الثانية هي رقصات هي تنكرية، يتنكر فيها الإنسان، الرجل بلبس أزياء المرأة والمرأة تلبس أزياء الرجل، وبيحصل فيها الرقص الفرنجبية اللي هو الغزال الشعري، ويلفه في بين الأزقة وفي الشوارع في الأسواق وبين البيوت والفرقان. فنعلم بهذه المناسبة السعيدة، وبيحصل فيها كثير من المرح، وده مسرح، مسرح لأنه بدينا المسرح الشارع في إذا كان قلنا أنه مسرح الشارع الروماني واليوناني القديم هو من أمهات المسارح، فعندنا هي دي من أمهات المسارح في دارفور، ومن خلالها في أغاني كثيرة ظهر منها أبو جزة بأغاني كثيرة التي الآن أخذت رواجة ولليلة مستمرة بعد وفاة أبو جزة وهكذا.
1: الله. طيب استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم نقف في الحته بتاعت المهرجانات دي، دارفور عرفت الزفه.
0: نعم.
1: والزفه عباره عن مهرجان استعراضي.
0: نعم.
1: يعني مهرجان استعراضي ضخم جدا جدا، ومن اشهر الزفات زفه.
0: نعم.
1: كسفروك.
0: نعم، وزفه السبدو.
1: نعم نعم، لكن في التاريخ. نعم. في التاريخ ده زفه السبدو ما حديثه، لكن في التاريخ في تاريخنا الجمع القديم زفه السلطان كسفروك وزفت السلطان محمد الفضل.
0: نعم.
1: يعني دي ممكن تكون من أشهر الزفات في دارفور، حتى بعض الكتاب يفتكروا انه يعني السلطان محمد الفضل عنده 4 زفات في السنة، عنده زفة بتاعت يعني بتاعت العيد، عيد الفطر المبارك اللي هو في ثنائي، وعنده.
0: نعم.
1: الزفة بتاعت المولد النبوي.
0: نعم نعم.
1: وعنده الزفة بتاعت الحصاد.
0: نعم.
1: وعنده الزفة بتاعت النصر.
0: بالضبط.
1: وكده فهل هذه الزفات هي اصلا امتداد طبيعي للمسرح، ولا هي اشكال تعبير ثقافي بتختلف في سياقات من المسرح والدراما؟
0: هو أصلا الزفة هو في مجمل في الأساس الزفة هو مؤتمر عام، هو الزفة مؤتمر عام لإنسان دارفور والسلطان والرعي، حيث الزفة يلتقي يأتي كل القبائل والإدارات الأهلية وقياداتهم بسلاطينهم وملوكهم وهكذا إلى المنطقة المعنية بتراثه وثقافته، وفي نفس الوقت يكون في اجتماع دوري للسلطان نواب ووزراء وحكامه ليتبادلوا أمر الدولة ويتفاكوا في أمر المؤسسات الخاصة وفي مواضيع الرواكيب اللي قامت بين الناس والصلح، وإذا كان هناك الحرب أو ما شابه ذلك. هذا المؤتمر العام هو الزفة، يتخلل هذا الزفة جزئية من المسرح اللي هو المهرجان الثقافي، الطبول والرقصات التي تتبادل، وفيها أيضا تتبادل فيها كثير من المواسيق من العلاقات الجديدة الزواج والزيجات التي تتم خاص في العادة بين أبناء السلاطين والزعماء وهكذا في هذه الزفة أيضا، وتبادل يعني الإهداءات، هذا العمدة يهدي للعمدة دوت بيت وده ولد وهكذا. فالزفة المهرجان جزء من هذه الزفة، ولكن الزفة في كليتها هو مؤتمر عام الدولة الدارفور.
1: أستاذ إبراهيم، طيب لما نجي في داخل البلاط علي دينار.
0: نعم.
1: يعني في بلاط علي دينار اشتهرت هنالك يعني حكامات ومغنيات، يعني نصافيات والمجموعه بتاعتهم ديل وناس السريره. ونعم. هل استاذ ابراهيم ديل ما هم ديل لما بادوا الاداء بتاعهم ده ما بادوا الشغل ده قدام السلطان يعني؟
0: نعم نعم. السلطان كان يشجع الدراما، السلطان كان يشجع الدراما وخاصه في هذه المحافل، وحتى لما داير قائد رمضان برة وسليمان العلي وكسالم وكل القادة الذين تحرقوا في معركة سيلة، كان العمل عندهم جزء من الزفة، جزء من الدراما، يعني جزء من المسرح، كان فيها تغني وفيها رقصات وفيها استعراض وفيها تباين وفيها نوع من الاستعراض بالسلاح. أنا أفتكر أنه دي حزاتها دراما وفيه تخيل كبير جدا. على كل حال في دارفور.
1: يعني بدون مقاطعة لحديثك، أنا اشتغلت سقط للأمير حسين رمضان في الفاشر. والأمير حسين رمضان حكى لي، قال لي أنا كنت صغير لما أبوي مشى مع ريك السيلة دي وكده، فقال لي في القصر هناك، قال لي اليوم الماشين، قال لي جاء أبوي ومعه أحمد سليمان ومعه الأركان حربي بتاعينهم الأربع بتاعين سيلة.
0: نعم.
1: قال لي عماتي جابوا عن قريب بتاع صندل.
0: نعم.
1: وفرشوا فيه سجادة عجمية.
0: نعم.
1: قال لي جابوا أبوي وبعد ذاك وحننوا وربطوا له ولا
0: الحريرة.
1: الحريرة وكده.
0: وربطوا الحلال في راسه.
1: نعم. المشهد ده أستاذ إبراهيم برضو يصب في سياقات أنه يعني ناس دارفور في كلا الحالات هم مع المسرح في الحرب وفي السلم.
0: وخاصة والآن هو ده يمثل دور، هو ماشي عريس شهيد الجنة.
1: نعم.
0: يعني ما الآن يعتبر الآن يقتدوا به بعض الذين يتحدثون عن مجموعة أبو دجانة والدبابين وغيره، هي لم تكن حديثة، بل كانت هي من فعل أهل دارفور في فترة السلطان عيد نار في الحروبات. يعني ليس رمضان براء أول من جرتك وهكذا، ولكن عادة درجة العادة أن القائد والذي يعني هم النصر هي الشهادة، كان هذا هو الشعار، بالتالي كان يجرتك ويحنن ويزفن لهذا العصر الكبير.
1: استاذ ابراهيم، انا يعني اطلعت في تجهيز الاذهان لمعرفه بلاد
0: العرب والسودان.
1: العرب والسودان. ابن عمر ذكر انه يعني البلاط السلطاني في دارفور بعد ما يدوا الزول حاكوره بدوهم بعض الحاكوره بدوا مساحه مخصصة يسموها فضايا.
0: نعم
1: يسموها فضايا، ودي خاصة بزعيم العشيرة
0: وناسه والاستعراض.
1: نعم. فهل ده يعني اعتراف انه يعني في كل الحواكير دي في مسارح؟ ابراهيم،
0: كل الحواكير فيها مسارح وفيها كل اعتماد، ومش كل الحواكير بس كل القرى. القرية قبل ما تبدأ بداية القرية وقبل ما يكون الناس يسكنوا فيها بيحددوا محل البير وين، وبحددوا محل الخلوة للضيوف وين، وبحددوا المدى وين،
1: فضايا فرعون وين.
0: أيوة، صحة فرعون اللي بيعدوا فيها الرأس وبيجتمعوا فيها، دي مسائل أساس. الخلوة فيها جنب حولها بيكون في تقابة القرآن لتحفيظ القرآن واستقبال الضيوف البيجو وافدين من بعيد، لأنه النار ده بيجيب الناس. كل رأس القرية بيجوا بصحانتهم، خاصة العشاء كل ذول بيجيب صحنه وقعدوا في الخلوة دي تعشوا وبتونس بحالة السمر بتاعهم ويستقبل الضيف الجايهم وهكذا. وكذا المسرح كواحدة من المؤسسات التي يخصص لها في أي قرية وفي كل حاكورة، وده حتى المساحة التي تسمى بالفاشل مجلس السلطان اللي بيكون قدام بيت السلطان ده أيضا هي مسرح للاستعراض ولدفر القيول سباق الحجن وغيرها، لأنه هي نوع من دراما بتاعت الفروسية وفيها الصراع وفيها حاجات كثيرة جدا تمارس في هذه الساحة.
1: أستاذ إبراهيم، فنان الكبير أخونا زكريا الفاشر قال: سيدي قراني فوق الليحان.
0: نعم.
1: سيدي قراني فوق الليحان والطنبور يا ناس نقرو بلا ليحان.
0: نعم.
1: قال: والبصات في مجلس السلطان.
0: نعم.
1: البصات.
0: نعم.
1: يعني الناس المبدعين، الناس
0: نسميهم
1: ناس الفكاهة والدراما، ناس محمد موسى زي ناس فرقة الأصدقاء وكده. قال: البصات.
0: نعم.
1: في مجلس السلطان.
0: نعم.
1: وطوالي دي بجرنا لكلمة الفاشر ذاته، الفاشر ذات. نعم. المدلول اللغوي لها ذات
0: فشر، محل الفشر.
1: أها.
0: محل الجاح مجلس السلطان، وهي كلمة سوداناوية. أنا أقول سوداناوية بمعنى أنها منطلقة من غرب أفريقيا إلى دار، وهي كلمة قبيلة من كلمة فشر، والفشر هو الجاه، ومنها يقول لك يعني مجلس السلطان، لأنه لما الواحد يتخاصم أخوه في شيء ما وما يديه دينه يقول له خليت لك ديني ليوم فاشر أبو فاطمة، يوم فاشر أبو فاطمة يعني يوم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالفاشر هي في لغتنا هي تلك المساحة لم تكن هي المدينة بعينها، عشان كده أي عاصم من عواصم دارفور القديمة فهي فاشر، لكن تسمت فاشر تندلتي هذه وأخذت الاسم بالكامل وأخذت هي الصوت والنهائي لأنها كانت حاصي آخر العواصف.
1: يعني ملاحظ أن إبراهيم القصر قصر السلطان عند نار قاعد فوق.
0: نعم.
1: القصر فوق.
0: نعم.
1: وبعدين يطل على مطل على البحر مطل على الوادي على تندلتي زاد وكده.
0: تندلتي راح تندلتي.
1: وجنبه هناك في شجرة اسمها واقف طوله.
0: أيوة اللي هو القاضي أطرش.
1: نعم قاضي أطرش.
0: أيوة.
1: وأستاذ إبراهيم الزول ذاته المظلوم ذاته يعني انت في حالة انك انت تكون مظلوم برضو لابد انك تمثل لابد انك انه يكون عندك اداء درامي عشان تقدر تعبر عن قضيتك يعني
0: تأكيد بالتأكيد تأكيد يعني حسي لما الزول المظلوم ده بيجي بقعد تحت الشجرة وبقعد جلسة معينة هذه الجلسة في حد ذاتها در العطف والحنان وشوف لما يجي خاشي لما يجي السلطان بعد يدعوه عشان ما يخش المحكمة بتاع السلطان ومجي السلطان بيجي حابي على يعني الناس بتفكر انه لما زول يجي حابي على كرعين ولا يطلع نعاله ده نوع من الاستعباد والدونية لا لا لا هي ده نوع من التدرار عطف الذي القضاء والحاكمين لأنه هو عنده قضية مظلوم ولأنه استرفاع بحقه فالفهم ذاته لابد يكون كده
1: لكن برضو يرتبط بالأداء الدرامي
0: نعم أداء درامي كبير جدا وبعدين مش كده وبس يعني حتى عازف النجارة ده لما بدق النجارة ودق النحاس يعني هو بأدي دراد أداء درامي يعني شوف دقة النقاد دين هو لما لو لاحظته وعديته نظرة تحسه كأنه هو الحصان ذلك الحصان الذي يتمخطر ويستعرض عضلات تحت الحرب وهو بيحتاج يعني مستعد للقفز وللجري لذلك تلقى الزول ده يدب بنقاط دهينه ونط بهينه ويعمل هي حد ذاته أداة درامي كامل.
1: طيب أستاذ إبراهيم نحن كذا ندخل في الفترة بعد السلطان على الدينار خلاص الفاشر يعني سنة 16 أصبحت شكل آخر وبعد استشهاد السلطان العدنار ودخول الإنجليز للفاشر
0: نعم.
1: الإنجليز لما دخلوا الفاشر أيضا دخلوا كجيش ودخلوا كقوة عسكرية وشايلين معهم حاجاتهم يعني كده
0: نعم.
1: فأنا ما أعرف في الفترة دي ظهر أي شكل من أشكال المسرح يعني من فترة 16 وانت ماشي
0: والله الفترة كان فيها حقيقة نوع من الإحباط النفسي للمواطن ولكن هذا المواطن لم ينكسر أبدا في أنه هو يسكت عن على ما وقع عليه وكان في أشكال جودة إذا كان قلنا زفت سدو أو زفت أفصلعة كلها كانت في هذا الإطار أيضا تتمثل هناك بعض العمل الحراك والبيجي في فترة الطلاب الذين يأتون من خاصة الناس أبو القاسم حاج محمد وكنين طويل وغيرهم الذين قاموا بحرق العالم ديل كانوا هم طلاب في مصر انتهلوا كثير من العلوم هنا وكان بيجوا بأدور كان يشهد ليهم بعض المؤسسات لما في المسرح القديم لنادي الفاشل الآن تحول إلى مجمع ثقافي في مسرح كان قديم يتورى بورى في فترة ديك وهو الآن بيجي زي مخزن أيضا المدرسة السلطة بتاعت الفتح يعني المدرسة المزدوجة أو التي تسمى مدرسة الشيخ إسحاق الله يطره بالخير كانت مدرسة مساحة لهذا العمل الدرامي للدراميين الذين مثلوا في هذا المسرح سأل عبد القادر نصر وأبري وأحمد عبد الله وأمثاله كتار أدوا أدوار كبيرة جدا جدا وكان لمعهد التربية في الفاشر أيضا دور كبير جدا جدا فيه برزوا فيه أخواننا النص مصري وأمثاله من الذين كانوا لهم دور في الدراما المصرية وحتى الفنان مكي السنادة الدرامي السوداني الكبير يعني من الذين تخرجوا من مدرسة الفاشر الثانوية القديمة ومدرسة هيئة التربية مدرسة الفاشر الدرامية نقدر نقول مدرسة الفاشر الدرامية المسرح لم ينقطع من أهل
1: سيد إبراهيم بعد يعني قبل 52 ظهرت مدرسة الفاشر الأهلية
0: نعم
1: ومدرسة الفاشر الأهلية هي من المدارس اللي أصلاً اتأسست بجهد ذاتي وكده
0: الشعبي وباشتراكات كل أبناء دارفور وخاصة الزعماء الإدارة الأهلية تبرعوا بأموال لبناء هذه المدرسة
1: وظهر فيها المسرح
0: واحدة من المؤسسات أو واحدة من المباني التي تم توسيط طوالي بها المدرسة غالبا ومسرح.
1: طيب استاذ ابراهيم، احنا يعني في الفتره دي، صحيح في الفتره بعد ما بعد الاستقلال وكذا شهدت نهضه في المسرح، يمكن تقريبا اتبنى مسرح في الفاشر المدرسه في القياده العسكريه اللي هو
0: مسرح الجيش، وكان اصلا يتبع للثقافه والاعلام علامات الحمد.
1: نعم، ودي من ضمن المسارح العمله طلعت فريد.
0: نعم، الله يشكره بالخير، يعني عمل اثنين المسرح ده والان بقى تابع للجيش بوطنيه، وكذلك المباني الان برضه بقى تابعه للنيابه ووطنيه.
2: شكرا جزيلا استاذ ابراهيم بكر سعد، وكتر خيرك، ولمستمعينا الكرام حتى نلاقيكم ان شاء الله اقعدوا بعافيه.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
3: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نيل أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
2: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
3: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل في فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي لناس ما مختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفكيد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهات بتفكيد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
2: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
3: لا أمراض لسه دي براء إنه أيوة. لسه تتأذى هي لازم تجرحه،
2: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده،
3: أيوة بالضبط.
2: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقى العصيم بطريقة غير صحيحة؟
3: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتمالية ما كبيرة زي المرضى كبد الوبائي. مرضى كبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
2: نعم.
3: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتير، هي طبعا التدخين والتنباك.
2: نعم.
3: الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنية، في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فريتها مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية يقوم يلقى السن تتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد الطعم للسن.
2: نعم. يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
3: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان. يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
2: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد. دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
3: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
2: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
3: في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد من المشاكل لسه ينزف أسنان تتحرك،
2: إنه الناس تتجنب
3: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
2: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو يعني؟
3: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
2: نعم. في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
3: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسترون وينظفوا
2: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
3: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
2: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
3: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة. كان حياتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة، حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفضل دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة. في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرش خشنة وبقوة، أنا بقول إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
2: والمساويك كيف المساويك العادية؟
3: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زي ينظف السن. إذا كان بنسبة الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لك حس كده على كل اتجاهات السن يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
2: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 شهر 6 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا العربات الاثنين ده محل الضربة لواحدة من العربات، والثانية يا هالبغادي دي الحمد لله الآن جسف سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص ده محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصي للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، دول زي يعني أفتكر أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى، إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومة هنوفر الجامعات كلها تفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب ورهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه لازم نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه دا تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرص من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار محصول، ودائما بيكون الأسعار اللي تدعى لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة عنصرية، نحن رأينا تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة أريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة، إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ajuda a bailar.
1: Adeva.
2: أهلا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نريد أن نلقي بعض الظلال أو نتوقف عند اليوم العالمي للبيئة، والبيئة يعني أصبحت محيط عالمي مثار اهتمام الدول والشعوب والحكومات والمنظمات. ونحن في هذه الحلقة حقيقة يسرنا أن نستضيف الأستاذة والمهتمة والخبيرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والأستاذة خالدة أبو زيد. يعني عندها جهود ضخمة جدا وعندها جهود جبارة في مجال التوعية بأهمية حماية الموارد البيئية والموارد الطبيعية. ونحن في اليوم العالمي للبيئة حقيقة اتصلنا عليها على عجل لنتحدث إليها واسترقنا من وقتها وقدمنا لها بعض الأسئلة والاستفسارات وكده. أستاذة خالد أهلا بك.
3: يا مرحب بك، يا مرحب براديو دنيا دبنجة، ونحن نتباحث عن هموم الأرض يعني والناس في زمن يعني تحصل به الأمواج زي ما بقولوا، أمواج الحروب اللي بتدمر كل الحياة يعني على الأرض.
2: أستاذة لو سألناك سؤال استهلالي كده، يعني شنو أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمغزى والرسالة الأساسية اللي بيحملها هذا اليوم من حيث المضامين ومن حيث التدابير؟ يعني
3: بعد الحرب العالمية الثانية التدمير اللي حصل على كل المواد والمنظومة الطبيعية، والناس وقفت وقفة يعني في سنة 72 في السويد تم اتخاذ القرار بأنه لابد من الاهتمام بالأرض البيئة بالتحديد. ومنذ ذلك الحين الأمم المتحدة طلعت قرار بأنه الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يوم 5 يونيو، باعتبار أنه ده كان ضمن المؤتمر بتاع ستوكهولم. ومن ذلك الحين سنة 72 وإلى الآن العالم بيحتفل بالبيئة، بالرغم أنه لازالت هي محتاجة منا الكثير، بالذات مع تغير المناخ وأثاره المختلفة اللي أصبحت بشكل هاجس لكل المهتمين بقضايا البيئة والأرض يعني وقضايا الإنسان. فأصبحت المخاوف متزايدة يعني، وأصبح الإنسان في مشكلة في فقدان يعني المتتالي للموائل والنظم الطبيعية والتنوع الحيوي يعني. فبالتالي مهم جدا إنه الناس تعي لرفع الوعي على المستويات الرأسية والأفقية، لأن برضو المستوى الأفقي بيهمنا جدا، المجتمعات والناس البسيطين هم أكثر دراية مننا بأهمية الأرض، لأنه هم منتجين وهي بتمثل لهم الروح بتاعت الحياة. وبالنسبة لمتخذين القرار لابد أن يفهموا وياهم ودي مسؤولية عظيمة جدا، إنك أنت لابد أن تحافظ على الإرث الطبيعي اللي حبانا له ربنا. فمن اليوم العالمي للبيئة هو يوم لليقظة الإنسان، وما يصبح جهول وظلوم لنفسه في إنه يمارس كل الدمار اللي في النهاية حيصفق وهي خاوية على عروشها الطير، يعني ما حيلقى ولا حاجة يعني. السودان كمثال يعني الآن.
2: طيب أستاذة نحن الآن ندخل مباشرة في التحديات البيئية اللي بتواجه المجتمع الإنساني بأكمله يعني، وبعد ذاك نتناول السودان كنموذج لمجتمع بيئي، والبيئة بتاعته الآن هي أيضا يعني تحتاج إلى المناداة وتحتاج إلى الوقوف.
3: إذا كان العالم كله عنده تحديات جسام، فالسودان عنده تحديات عظيمة جدا يعني متزايدة. إذا كان بفعل تغير المناخ واللي هو ناتج أصلا من فعل الإنسان، من تدهور في الأراضي وتصحر وشح في المياه الجوفية وفقدان للتنوع الحيوي في السودان، وكل هذه التحديات يعني أصبحت يعني متزايدة بسبب الحروب اللي هي إذا كان إحنا من 56 في حروب يعني متصلة يعني غير منفصلة، فبالتالي نحن في حالة بتاعت تدهور مريع وبالذات للإنسان، لأن الناس حتى النزوح ده بغير شكل البيئات، لأنك أنت لما تنزح من منطقة لمنطقة أخرى بتجي لبيئة جديدة أنت ما بتعرف تتعامل معها، فبالتالي ممكن تكون مؤثر سلبي عليها بسبب الضغط للإحتياجات المختلفة. فنحن حقيقي أمام تحديات عظيمة وجسيمة جدا، الانتهاء التام من القطاع النباتي، تم الحيوانات الوحشية، تم صيدها، حتى الحيوانات الدوميستيك يعني الأليفة دي أو الثروة الحيوانية شفنا شاهدنا.

0: تقدر دورديب قرابة 30 من الأنعام تم قتلها بسبب السيانايد وكده. فبالتالي نحن بنواجه في الظروف العظيمة دي، يعني بيبقى هنا مفهوم السلام واجب بيتطلب على استمرار الحياة للإنسان السوداني، لأنه بيبقى بعد ذلك مستقبل الأجيال القادمة مهدد جدا في أنه يكون موجود. يعني فالبيئة هي الإنسان في الأساس، ربنا يعني ما خلق غيره.
1: أستاذة، هل البيئة هي اللي قاعدة تدفع الثمن هذه الحروبات وهذه الصراعات؟ البيئة هي اللي بتدفع الثمن؟ البيئة هي الضحية الأولى لهذه التجاوزات الإنسانية؟
0: طبعا ما في شك، باعتبار أنه هي الحرب ما هي بتقوم على الأرض، والأرض هي البيئة اللي هي بيئة إنسانة.
1: الحرب حتى كان قامت في السماء برضو، كان قامت في الفضاء برضو، ما بدمر البيئة بتاعت الفضاء.
0: أيوة ما أنت في تلوث بيجي هنا، في تلوث إشعاعي إذا كانت في السماء، وفي تلوث بمواد كيماوية، في تلوث غيره برضو بأثر على الأرض والإنسان والحجر. يعني أصلا غابة الصمت اللي اختفت في 3 أيام فقط، غابة السنار، مناطق الدمازين كلها مهددة، كردفان، دارفور طبعا أصبحت يعني معظم القابات القيمة جدا انتهت تقريبا. فنحن أمام واقع مريض، يعني محتاج مننا حقيقي ليقظة حقيقية ولضمائر مسؤولة ولوعي، يعني يشمل الصغير والكبير، لأنه أنا في النهاية برضو مسؤول.
1: أستاذة، ده بجرنا طوالي مباشرة أو بلقي بالظلال على يعني جزء من المسؤوليات المجتمعية، وخاصة يعني مسؤولية الأفراد والمجتمعات من خلال الممارسة اليومية. هل يمكن أن يكون عندهم مساهمة فعلا في حماية البيئة، ولا أصلا هي مسؤولية الدولة وكده وبالقوانين وبالدساتير وكده؟ يعني هل الـ الـ الـ الـ الـ الأفراد عندهم دور في حماية البيئة؟
0: طبعا في قرية اسمها أمدريها في جنوب كردستان. القرية دي نفس القرية من في في في في إطار الأوفي بتاعهم، إنهم بيحموا الغابة بتاعتهم، إذا جزوا القرعة الشجرة بيقوم يمسكوه لمدة سنة كاملة عشان يزرع 20 شجرة. يعني عرفت كيف؟ فهناك القانون العرفي مطبق لدرجة إنه القابة بتاعتهم بتعتبر القابة الوحيدة الهيلثي، يعني ذات صحة جيدة جدا في المنطقة دي، وبينتجوا أفضل أنواع التبلدي في السودان. يعني فبالتالي الفرد مؤثر جدا، ما هي الحياة بتبتدي من الفرد وتصل للجماعة، فبالتالي كلنا مسؤولون وكلنا راعي تجاه مسؤوليته. يعني بيبتدي من البيت والفرد اللي في البيت، يصل للشارع، المدرسة، الجامعة، المكتب، المتخذ القرار، فهي سلسلة متصلة مع بعضها البعض. فإذا انفرض فيها العقد بالتالي بيحصل جهدها.
1: الوعي العام ده تفتكري مسؤولية منو؟ يعني هل مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية، ولا لو حتى نحن دارين نعمل حشد ونعمل تعبئة لقضايا البيئة وقضايا الحفاظ عليها، هل المؤسسات دي الآن هي تقدر كده؟ وصف لنا الأدوات، شنو ممكن نستخدمها؟
0: والله شوف، المؤسسات التعليمية والتربوية بالذات المراحل تحت الأساس بتلعب دور كبير جدا. فإذا كان المعلمين هم يقتصين وزوايا كامل بأهمية إدارة مواردهم الطبيعية، وعندهم مفهوم الحكم الرشيد في إدارة الموارد، فممكن يوصلوا المسج دي للأطفال بشكل مباشر، بالتالي الطفل بنقولها للمجتمع. ممكن برضو دور الإعلام أصبح يعني بيلعب دور مؤثر جدا، يعني في تغيير حتى الدول، قيام الحروب كل حاجة. فبالتالي ليه وهي نستخدم الإعلام إحنا في توجيه رسائل متكررة للناس، ومنظمات المجتمع المدني يعني بتلعب دور كبير جدا، المؤسسات ذات الصلة اللي عندها علاقة، إذا كانت هيئة القوم للقابات، إذا كانت المجلس الأعلى للبيئة، إذا كانت المؤسسات الشرطية بالمناسبة، الأئمة في الجوامع، فدي كلها ممكن تلعب دور كبير. الموسيقيين، الفنانين التشكيليين، احنا قبل كده عملنا معارض للفنانين التشكيليين عن أهمية حماية البيئة، فكل زول هنا عنده دور وبيلعب وممكن يكون مؤثر.

0: جداً، ولكل فئة أنت ممكن تستخدم وسائل معينة أو محددة. يعني فأنت مثلاً للأطفال ممكن تستخدم الرسم والمزيكا وكذا، والعرض والأفلام زي أفلام الكرتون دي ممكن تتحول منها رسالة، زي البلطية اللي كان عملها الجعيلي في قناته هارموني، فكان عمل رسالة جميلة جدا عن البلطية السمكة، وأنا أتذكر كنت بشاهدها مع أولادي يعني. فدي يعني حتة أنا بفتكر إنها ممكن الناس يخدوها على كل فئة، أنت يا نوع من الرسائل عايز توصلها بيا طريقة. زي ما قلت لك
1: أنا أفتكر حديث جميل وكشيق وكده. وأنا مبارح قريت لدكتور عبد الله الرايح حساس، محمد حساس، كتب أنه في ندوة مهمة جدا ستقام في العين، والندوة دي يعني بقيادتها أو قيداها الأستاذة لمياء شمت. الندوة دي بتتكلم عن المفردات البيئية في الأغنية السودانية، المفردات البيئية في الأغنية السودانية. افتكر ديوان الغناء السوداني يعني مليان ومكتظ بإشارات كثيرة جدا حول البيئة وكده. وانت برضو عندك تجربة، يعني زمان احنا في المدارس الأولية بنقول هاتي هاتي يا نخلاتي، انت عندك تجربة مع الأستاذ عبد الوهاب هلاوي. كده اختم لنا الحتة دي بإضاءة جميلة كده عن الثقافة وتأثيرها في حماية البيئة وتجربتك مع الشاعر هلاوي.
0: والله هو التجربة كانت ضمن برنامج بتاع مشروع خاص بال التدهور الحاصل، اللي هو عن اللي هو بسموه خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات، وكان بمول البنك الدولي. فكان واحدة من الأنشطة بتاعته إنه نحن أنتجنا أغنية، الأغنية دي موجهة للكبير والصغير، اللي هي هاتي هاتي يا شجرات، هاتي هاتي يا نخلاتي، أقصد يا غاباتي، شعبا غابة شعبا صحراء. ولحن لينا شريف سرحبيل، والأداء كان لفرقة عقد الجلاد. الكلام ده كان سنة 2018، وتعتبر الأغنية دي أصبحت أيقونة لمشروع بتاع البرنامج خفض الانبعاثات في أفريقيا، لدرجة أصبحت إنه في كل مؤتمر لازم إنها تشغل الأغنية دي، وهي بتعتبر ضمن المشاريع بتاعة اللي هو المنظمة اللي أنا شغال فيها، منظمة سوي السودان للتنمية والمساعدات الإنسانية.
1: والله أستاذ أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الخفيف الظريف، وحقيقة اليوم العالمي للبيئة يعني بلقي بالظلال وبيضاعف من مهمة الباحثين ومهمة الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة في العالم. والسودان كواحدة من الدول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بفضاء بيئي كان من الفضاءات البكر في العالم، وبدءا بالنيل أبونا وبدءا بالصحراء وبالغابات، وغابات يعني طالما يعني الناس غنوا لغابات أفريقيا وخط الاستواء، وغنوا للحظائر الجميلة من رهيد البرد لوحة ومن مريد السمحة طرحة. وحقيقة أنت يا نيل ويا سليل الفراديس.
0: نعم.
1: احنا حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل، وشكرا لك. لو عندك كلمة أخيرة في ثانية يعني.
0: طيب أنا يعني رسالتي بقول إنه يعني إعادة عمارة السودان ما بتعني إعادة بناء الطرق والمباني فقط، بل تعني أيضا إعادة العلاقة بين الإنسان والأرض، بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية المختلفة، بحين نحمي الغابات والمياه والتنوع الحيوي إننا نحمي مستقبل الإنسان نفسه. فأتمنى أن نقف وقفة ولننظر إحنا ربنا حبانا بتنوع يعني عظيم جدا، فنحتاج إننا يعني أن نصونه. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا أستاذة، شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
3: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
2: هل هي مرض معدي؟
3: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
2: الأعراض
3: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في عضلة في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
2: هل هي مرض متوطن؟
3: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
2: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
3: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي يا جماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
2: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
3: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يعني يا جماعة. والوغاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك، وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا، فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لاقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيلوا غالية قدر شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد، يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة. فالناس عايزين يرجعوا السودان، بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا، رغم كل المعالات والظروف عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى إنه يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كالسفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأنه الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
7: السلام عليكم أزكو، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا وكبلي سكو تهي سلام عليك إن شاء الله كدلري لي دو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترور ما أسكرتلهم ميري كبر ارتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجاكي، ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله، كل الإعلامين نغو ييري وغو راديو دبنجاكي ديريري سوكو ما شاء الله أخبار كداري كتري، طبعا أخبار كداري سوكو أخبار مؤكد حقيقية 100% أخبار ما شاء الله كداري أخبار يعني او خبر قلت تعلير خلاصي خبر ضماناته مؤكدتي، وما شاء الله قدايا مجتمعي كيتو او سودان انتريسي ما شاء الله، خاصة تو داخل تشاتي لورو كمان خاصة اللاجي ما اسكرتو لهم كتاريسي، يعني راديو دبنجاكي اهم اعلام ما شاء الله اعلام سكرة برامجارو كدار كتسيريكي كي راديو دبنجاكي او راديو دبنجاكي يا جماعة اهلق سكرة راديو دبنجاكي بلو راديو دبنجاكي بابير استفيدية ببرس خفلشي ما شاء الله برامجوا كده أخبار رواسكم مؤكدة 100% كل الإعلامين داخل راديو دبنجا ما شاء الله الا منو يعني كدريغا سوكو بري كدلو خبر مؤكد ورو اي راديو دبنجا كبيغي ما شاء الله يعني او كبالي سري خلال اي غيره استماعي راديو دبنجا سوكو ما شاء الله اخبار كداي استفيديغي اي حميده شخصيا استفيديغي راديو دبنجا اخوانغي اخواتغي اهلغي انياغي هلايغي سوكو وسيلغ يا جماعه راديو دبنجا كبيو استفيديلو خبر بركو كدوري خلاص في معناته مؤكد وخاصة تو لا جيم أذكر طول مقدر تريسي يعني رايدو دبان قالوا لك بير يا جماعة أخبار رارو سكو تباير أخبار رارو مؤكدة ما شاء الله أي برا استفيدة جي حقيقة دي ولو سكو استفيدة دي رايدو دبان قال كبلو أخواننا جي أخواتي حلاي جي
5: راديو دبان وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 02 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا دي العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معنا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفتي المبعوث الشخصي للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، دول زي ده يعني أبتكون أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف. هنا الاعتراف ده اول خطوه الاولى، انه احنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومه هنوفر الجامعات كلها تفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئه محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب وريهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور. وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و 1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: طلاب السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة مسؤولية، نحن رأينا تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة إريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة. إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشاد حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنج راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنج راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، اي او اي، وناس علي جي اكس، والرابرس القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجحت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بديت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بيناقشوا الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيز شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزها، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوه في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بيت يعني عادي، في الحفلات بيجي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بيجي يتسمع، في اي حته، والشباب متحدين يعني.

0: سامع البيت في السماء قالت لي صوتك جامد علي يا صوت السماء علي بالصوت السماء جارو زي رانب أخوك هنا الصياد لا ما في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغال تكفيل أقيام وقادة والزلم جاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم ويف معنا محدش فيهم ويف معنا محدش فيهم ويف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
0: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
0: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه أنت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع، حتنجز، حيكون كله بالنسبة لك سهل.

0: بيديك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي انا بحب الفريستايل لانه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجه تكون صعبه نهايتها بتكون حلوه.
1: شكرا جزيلا الرابر احمد سراج الدين، سعيدين انك كنت معانا ونتلاقى في مساحه مختلفه.
2: يما الايام دي جرايه، يما خليكي معايا، يما العيون دي ضوايا، شايف شعرنا شايف في المرايه.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز. البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسرة ورش كتيرة بالمزك كان حجرة طرشت البيت سفضل لي اطرشك امه.

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 0.

0: المايك للشباب.
1: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء؟ انت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
2: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه ديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري نشوف عليه؟
2: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ سايب تحريك. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
2: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع دي؟
2: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي اقول لك اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
2: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: انا اللي حدق الجرس.
3: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذه على القضايا التي تشغل الراي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الاحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف إنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح إنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
7: مرحبا بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
6: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التمثيل؟
7: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 هذا 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
6: نعم واضح.
7: قبل التحول يعني التحول الأساسي في القانون ده هو الانتقال، انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية تمام بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف تمام.
6: نعم.
7: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
6: نعم. طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
7: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده، اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
6: نعم. تكون
7: مستعد.
6: نعم.
7: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
6: نعم.
7: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال، المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام، حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن دي.
6: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة ولا احتمال مقر واحد؟ أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعدك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
7: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية القاهرة كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
6: نعم.
7: تمام.
6: طيب
7: بالنسبة لل
6: أيوة تفضل واصل.
7: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
6: أيوة.
7: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
6: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية حتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام حيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
7: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوا من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
6: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
7: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات، يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبل، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك، يعني خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
6: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعدك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه، يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
7: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية، لانه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا انها هي حتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها او حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
6: نعم
7: الجديدة طبعا. اما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، حاليا يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك حتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية. أيوه. ما لم اللجنة يحدد محلها إنت بطاقتك إذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
6: نعم
7: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن حتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
6: ايوه اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
7: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
6: نعم
7: الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعددهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
6: نعم. طيب سؤال حول أنا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكذا. ويعني قادر أتخيل نتيجة ظروف النازل زي ممكن غير سكنه بين فترة والتانية يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بأنه أي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
7: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية. يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام؟
6: نعم.
7: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
6: أيوة يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا ولا
7: وان سكنك غيرت رقم تلفونك حدث تغيير في حالتك الشخصية اتزوجت طلقت جبت مولود جديد فانت ملزم انك انت تخطر اللجنة.
6: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو مرحبا.
7: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة الزول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا هنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا الغرض يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني. وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله. فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للغادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وسائغك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
6: نعم. شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك، وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا، فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل وقال يا قدر شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرحقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد، يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة. فالناس عايزين يرجعوا، عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما من تحت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى أن يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للأوضة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
8: السلام عليكم، أصدقوا إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أو كبالي سكو تهيا سلام مجي ليجة إن شاء الله كدلري لي تو حسا حاليا ما أسكرتولهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترورو ما أسكرتولهم ميري كبرتري. ما شاء الله يا جماعه راديو دبنجا، ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله، كل الاعلامين نغيره اوغو راديو دبنجا كديريره سوكو ما شاء الله، اخبار كداري كتره طبعا، اخبار سوكداري سوكو اخبار مؤكد حقيقيه 100%، اخبار ما شاء الله كداي اخبار يعني او خبر قلت تعلر خلاص خبر ضمانات ومؤكدتي وما شاء الله قدايا مجتمعي كيتو او سودان انتريس ما شاء الله خاصة تو داخل التشتي لورو كمان خاصة لاجي ماسكر تولوم كيتاريسي يعني راديو دبنجا جي اهم اعلام ما شاء الله اعلام سكر برامج شارو كدار كتسيري كي راديو دبنجا دي او راديو دبنجا يا جماعة اهلق سكر راديو دبنجا كبلو راديو دبنجا كبابير استفيدية ببرس خفي لشي ما شاء الله برامج شوكا كده اخبار روغا سكو مؤكدتي 100% كل الاعلامين داخل راديو دبنجا ما شاء الله اعلامين نقو يعني كدريغا سكو بري كدلو خبر مؤكدتي ورو اي راديو دبنجا كباقي ما شاء الله يعني او كبالي سري خلال اي جيجي استماعي راديو دبنجا ري سكو ما شاء الله اخبار كده استفيدية اي حميدة شخصيا استفيدية راديو دبنجا ري اخوان لغي اخواتي اهل لغي أنيجي هلاقي سكو وسيلج يا جماعة راديو دبنجا كباب استفيدلو خبر برجو كدوري خلاص في معناته مؤكدتي وخاصة تو ولا جي ما أذكرتو لهم كدر كريسي يعني راديو دبنجا لورا كبار يا جماعة أخبار رارو سكو تبايرة أخبار رارو مؤكدتي ما شاء الله أي برا استفيدلي حقيقة دي ولو سكو استفيدلي دي راديو دبنجا كبلو أخوان نجي أخواتي هلاقي
6: راديو دبنجا وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رأيك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 02 470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 شهر 6 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا دل العربات الاثنين، ده محل الضربة لواحدة من العربات، والثانية يا هالبغادي دي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفتي المبعوث الشخصي للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني حرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، شو زي ده يعني تكون أخلاقيا ما مفروض يتحدث عن مدى الاعتراف. هنا الاعتراف ده أول خطوة، الأولى إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومة هنوفر الجامعات كلها تفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقفوا عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابونغ بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب وريهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن حاسين نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه دا تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الإجبايات، ما في حاجة اسمها إجبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى. وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار محصول، ودائما بيكون الأسعار بتدعى لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات.
8: يا علاقة مصرية نحن رأينا تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة إريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة، إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشاد حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. ليكم مني
10: أطيب أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 8 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: نداءات من المزارعين في مناطق مختلفة من السودان لإنقاذ الموسم الزراعي.
11: كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد.
10: إطلاق مشروع الهوية الرقمية السودانية المسمى بسوداباس.
12: نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة.
10: شباب معسكر كرياندينغو بأوغندا يعقدون مؤتمرا للسلام.
7: كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا.
10: فاصل قصير ونعود.
13: دبنجا راديو السودان الموثوق.
10: أهلا بكم مرة أخرى. من مشروع حلفة الجديدة ومشروع الجزيرة وسنار والقضارف وأماكن عديدة في السودان انطلقت نداءات للتدخل وإنقاذ الموسم الزراعي بسبب انعدام التمويل وغلاء المدخلات من تقاوي وأسمدة ومبيدات وديزل. على هذه الخلفية استضفنا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس للحديث حول هذه التحديات وكيفية حلها. نستمع للجزء الأول من حديثه لدبنجة بهذا الخصوص.
11: طيب شكرا الأخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الانتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية والجهات الأخرى المارحة للقروض. هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. ولل أسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت القارة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي، إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى، عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد والإطماء وعدم تطهير القنوات. طيب لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة لتفادي حدوث باهو من تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
14: نعم.
11: أمشي لقدام يا إبراهيم في قصة التمويل ولا خليك تسألت؟
10: أيوة يعني التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء فيه أنتم من الناس اقتصاديين أتكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
11: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده القادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه إنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعاً كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. طبعا واحد من الاهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي انه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزياده الانتاج والانتاجيه، لكن ده ما حاصل بالنسبه للبنك الزراعي. طيب البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الاشياء دي؟ لاسباب عده. اول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدوله، الدوله ما قادره تساهم كثير جدا جدا في حاجه في دعم البنك الزراعي، وتاكل راس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليل يكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبيقوا عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع راس البنك الزراعي، يقال انا ما متاكد انه التمويل البنك السوداني لبنك السودان في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبه دي ضعيفه جدا جدا.
10: نعم.
11: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه

0: صغار المنتجين. نعم.
1: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يهيلين. يعني قطع قطع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، وإذا أضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الراعي بيعملوا 80%.
0: والله يعني أنا أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه إنه الدولة تدخل بقوة، دي بيجي في قصة التدخلات بتاعة الدولة في المرحلة دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للسودانيين. وهم سبحانه يعني عندنا مجاعات حصلت في أيام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد إنه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع إنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو إنه تجينا بعد ذاك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فيقعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
1: أطلقت وزارة التحول الرقمي والاتصالات مشروع الهوية الرقمية السودانية بمسمى سوداباس في مايو 2026 في خطوة استراتيجية تهدف لتأسيس بنية رقمية وطنية آمنة وموثوقة. في تعليقه على هذا الحدث قال مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات اللواء شرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، قال لراديو دبنجا إن الهوية في جوهرها هي الإجابة عن سؤال من أنت، إلا أن آليات الإجابات الدول على هذا السؤال شهدت تطورا كبيرا ومتسارعا عبر الفترات الماضية. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
2: معلوم إنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء أقول إنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. و يعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد الاحتراف المجتمعي في الأسرة في العشيرة في القبيلة في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق شهادة الميلاد سجل القيد المدني الرقم الوطني البطاقة الشخصية، ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. فبصورة عامة الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بينات، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم تاريخ الميلاد النوع

0: المنطقه الاشياء زي دي. ثم بخصائصه البايومتريه البايومتريك ميجرز بتاعته او البايومتريك فيتشرز صوره الوجه البصمه المدنيه. وثم لاحقا قد تضاف خصائص بايومتريه اخرى, قد يضاف الدي ان اي, قد تضاف بصمه الصوت. كل البصمات الحيويه هي جزء من معرفات الشخصيه. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل, يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا, نذكر منها تجربة الأدهار في الهند, تم تسجيل 1.3 مليار شخص. وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان, لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا, وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها, يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية, وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي, بمعنى انه ما عنده ملتي بوينتس, بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة سينجل بوينت اوف فيلير, بحيث انه اذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية, وعلى رأسها خدمة الانترنت. خدمة الانترنت اصلا قبل الحرب كانت ضعيفة, ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة واصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية, وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى انها بتعاني من اشكاليات متعلقة بابراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الابراج عشان تعمل, وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة, تطبيقات في البنوك, تطبيقات في الاتصالات, منصات حكومية, ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة, يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب. تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني, والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا, و أعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني, ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات, مناطق غير آمنة, وأيضا في المناطق المستغرة, لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستهنف العمل بتاع استخراج الرغم الوطني. بالإضافة لأنه السجن المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرغم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق.
1: قاد الشباب بمعسكر كرياندينغ مبادرة توجد بعقد مؤتمر للسلام ومحاربة خطاب الكراهية. عن المبادرة والمؤتمر الذي عقد يحدثنا عبد الجبار محمد أحمد، مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندينغو بأواندا.
2: طيب، مشروع مظلة السلام هو مشروع بيركز على الحوار المجتمعي. يعني في كل مظلة السلام بنستهدف 14 شخص، ال 14 كان بيكونوا فيهم 10 شاب وشابة، والأربع أشخاص بيكونوا من الناس الفئات العمرية الكبيرة الفوق الأربعين وانت ماشي. في كل مظلة كان بنتناقش عن القضايا بتاعت قبول الآخر، بنتناقش عن فض النزاعات، بنتناقش عن تفكك النسيج الاجتماعي. الكلسترات، نحن عندنا مجموعة من الكلسترات، عندنا حكاية بتاعت 17 كلستر. نحن عملنا مظلة سلام على مستوى 10 كلسترات، العشرة بعد ما خلصنا العشرة كلسترات كان بنناقش فيها أغلبية الحاجات اللي لسه موجودة دي، بحكم إنه المظلة دي ترجع في كلستراتها إنها تاني تناقش إنه قضايا المجتمع، وتشوف إنه كيف نقدر نقلل العملية بتاعت قوة الآخر إنها تكون منتشرة في وسط مجتمعنا. وكان وجدنا قبول كبير من كل قاعدة المجتمع داخل الكلسترات. من نحن من أول ما اشتغلنا الثلاثة مظلات جاتنا الفكرة بتاعت إنه إحنا نجمع كل المظلات دي على حاجة واحدة، وكان التفكير في إنه ممكن نجمعنا على شنو. في كل مظلة بتجينا أفكار جديدة، والحاجة الكويسة إنه يعني نحن في عندنا ثلاثة مظلات كانت مختلطة، يعني كانت مع مجتمعنا بتاع ساو السودان اللي هو السودان الكبير، يعني فيه ساو السودان وشمال السودان. في كل مظلة كان بنركز على الشباب، ومن جاءت الفكرة بتاعت إنه يا أخي نحن نعمل مؤتمر نجمع كل المظلات. وتحضير المؤتمر والله أخذ معنا فترة يا أخي، بالنسبة لنا هو كان يعني ضروري شيء إنه نحضر نحن المؤتمر عشان يطلع بصورة كويسة شديد. التحضير للمؤتمر أخذ معنا فترة بتاعت شهر و18 يوم بالضبط كده، إنه إحنا بنحضر في كل التفاصيل الصغيرة، وكنا شنو بحكم إنه كان في ضعف للتمويل، كنا بنعاني في الحاجة دي، كنا بنحاول كل يوم إننا نحنا نقلل في الميزانية، نقلل في الميزانية عشان نلقى تمويل، ونقلل في عدد الأيام لحد ما وصلنا إنه المؤتمر لمدة يومين بناخش 3 ورقات. الورقة الأولى بالنسبة لنا إن هي أسباب تفكك النسيج الاجتماعي، فعلا الورقة دي تناقشت بصورة كويسة شديد، وصلنا للأسباب، وصلنا لأنه الحلول ممكن تكون شنو. الورقة الثانية ناقشنا فيها تحديات بناء السلام في داخل القرصنة أو في ذي المجتمعات جاية من النزاعات المسلحة، برضو ناقشنا فيها نقاش مستفيد شديد. والورقة الثالثة كانت عملية إعادة بناء الثقة بين المجتمعات أو الأسر الجاية من مجتمعات متأثرة بالنزاع المسلح، وكيفية عملية المصالحة. ناقشنا في 3 ورقات نقاش مستفيد جدا جدا، ومنه طلعنا برؤية فيها مجموعة من الأهداف، والأهداف دي تركزت على إنه شنو، إنه دور الشباب، لابد إنه الشباب هم اللي يقودوا الحاجة دي، وكيفية التنسيق. أبرز المخرجات إنه اتفقنا على أهمية إنه تكون في منصة تنسيق شبابية، واتفقنا كذلك على تطوير المجموعات تحت مظلات السلام. التطوير هنا يعني محتاجين، لأنه الأفراد الموجودين داخل مظلات السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرغبة بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على إنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في إنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات، زي الكلمات بتاعت جلابة، الكلمات بتاعت سرقة، الكلمات بتاعت أمكوكاي، أبولدا، العرب شتات، كل الكلمات اللي فيها علاقة عنصرية نحن رأينا تكون في منصة إعلامية إن تحارب الحاجة دي. كذلك اتفقنا، وده كان مخرج رئيسي، إنه العملية مظلات السلام إنها تصل كل الكلسترات اللي هي موجودة، وتصل الأماكن اللي فيها تجمعات كبيرة بتاع السودانيين على مستوى أوغندا. قررنا إنه نحن نصل المجتمعات الموجودة في جولو، في ماسندي، وكل الأماكن، حتى إنه نحاول إنه نخلي إنه تكون حتى في داخل كمبالا إنه يكون عندنا مظلة إذاعة سلام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: يوريك اموره. انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
0: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
1: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
5: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك. بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان، راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. المبعوث الأممي يلتقي البرهان ويطلب منه دعم جهود الخماسية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. نزوع أكثر من 11 ألف شخص من مناطق بجنوب دارفور خلال 3 أيام بسبب الصراعات القبلية. المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور تنظم تنظم امتحانات الشهادة السودانية بمناطق سيطرة تأسيس عبس بمستقبل الطلاب ونتائجها إلى قيمة. مناوي محاولة الفصل بين التأسيس والدعم السريع تبدو محاولة شكلية أكثر منها حقيقة موضوعية. استمرار إضراب أساتذة الجامعات للشهر الثالث للمطالبة بالهيكل الراتبي الجديد ولائحة شروط الخدمة. مجلس عام التعليم يقر تعسر الدراسة في مدارس الخرطوم بسبب توقف بعض المعلمين عن العمل. استمرار إضراب المعلمين في كسلة لليوم الثاني، ولجنة المعلمين تكشف عن استجابة كبيرة لدعوة الإضراب. الدكتور جبريل إبراهيم: السودان قادر على إطعام الآخرين إذا تحقق الأمن. الدكتور كامل إدريس: اللجان حصرت أكثر من 11 ألف مركبة تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها. منظمات حقوقية تنقل إفادات عن كوادر طبية بتسجيل 21 حالة اشتباه جديدة بجدر القرود في جبل مرة. تحالف صمود يبدأ اجتماعات الهيئة القيادية والتنفيذية لمناقشة طريقة التعامل مع الرباعية والخماسية. مجلس غرف طوارئ محلية الطينة يواصل عمليات توزيع 200 برميل من مياه الشرب يوميا بعدد من المواقع. سياسي أثيوبي معارض ينشر مقطع فيديو يظهر مركبات قتالية قال أنها تقيل جنود الدعم السريع في إقليم بني شانغول قمص. نشرة ملاحية تفيد باستمرار عبور الرحلات الدولية للأجواء السودانية عبر ممرات طوارئ محددة فقط. مناوي يزور الدمازين ويقول أن الجيش سيستعيد الكرمك قريبا. حكومة ولاية الجزيرة تقول أنها بدأت صرف 50% من متأخرات المعلمين مؤكدة الالتزام باستكمال بقية الاستحقاقات خلال الفترة المقبلة. وأخيرا مستمعينا الكرام، ارتفاع في أسعار الذرة بمختلف أنواعها في بورصة القضارف بعد دخول برنامج الغذاء العالمي في عمليات الشراء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا معايا دي العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية هالبغادي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفة المبعوث الشخصي للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، شو زي ده يعني أفتكم أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده أول خطوة الأولى، إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن اولا احنا كحكومه هنوفر الجامعات كلها هتفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
0: من جهتها انتقدت المجموعه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئه محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب ورهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار، كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرص من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولاية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى. وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فصل، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة مصرية نحن رأينا تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة أريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة. إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة
10: على راديو دبنجة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجة وبرنامج حديث اليوم.
12: هلا راديو دبنجة، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
11: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
12: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداته عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الانتاج لأعلى باستمرار باعتبار أنه الغاية من الانتاج هو الاستهلاك وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج لأنه في سؤال مهم جدا لمن تنتج يعني فأنت حتنتج لمنه هو المستهلك في النهاية إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع أي دولة فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان وده بينعكس في مستواه المعيشي معناته أنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرض السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى مع عملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة فبتلقى عليه أنه طباعة النقود ما بس بتأثر في أنه ترفع الأسعار في الداخل ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية باختصار ده التعريف بتاع التضخم لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه أنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية وأهم حاجة كلمة التضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما ليتهد أبدا ليتهد ما شهدناه في السودان فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار جمد الأجور خصص القطاع العام وإلى آخره بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار دي سياسات النيوليبرالية التضخمية لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972 يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات فده التعريف ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار

0: هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير؟ وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
0: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة لي الحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني، أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كده تقيف كده تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في

0: الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو، دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني، وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم، رسوم الصحة، الحاجات الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، اللي في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان، فدي كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق يعني، بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار ده. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
0: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة، ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو المزيد بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل، يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسه اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسه يعني. تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن الممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه، ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام، سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاءة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم.
1: البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
0: كنداكات وميارم.
2: مستمعون راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. ضيفتنا لحلقة الليلة الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة. أهلا ومرحبا بك أستاذة هالة في حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم.
3: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أستاذة هالة. ونبدأ الحلقة بتقييم أوضاع النساء في السودان، ونحن على أعتاب 3 سنين من الحرب، من حيث الانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء في السودان وأوضاعهم الاقتصادية بعد الحرب.
4: واحدة من الإشكالات الأساسية اللي عملتها الحرب في السودان إنها سلبت مننا قدرتنا على التواجد في المساحات العامة بشكل كثيف، وده نضال نحن خضناه لسنين طويلة جدا جدا. النساء تواجدوا في المساحات العامة واحتلوا مكانتهم في المجتمع بشكل متكامل. الحرب دي استهدفت النساء بشكل مركزي، وبالتالي استهدفت أي حراك مدني وديمقراطي، ويعني استخدمت أجساد النساء عشان تهزم المجتمعات المحلية وتهزم خياراتنا في إنه نحن يكون عندنا القدرة على إنه إحنا يكون عندنا أصوات وعندنا إرادة في إنه نحدد ونفاوض في شكل الجوفرنانس بتاعنا والشكل بتاع الحكومة اللي إحنا عايزينه. هي حرب بشكل أساسي اتصممت عشان تهزم أي خيار بتاع وكالة أو استقلال للسودانيين، وتحولنا لمجموعات مسترقة في داخل بلدنا، وبالتحديد النساء. النساء عانوا غير جرائب العنف الجنسي، الحرب سلبت النساء مدخرات، سلبت وظائف، سلبت أعمالهم الصغيرة، وسلبتهم الأمن والأمان، وخساراتهم دخلتهم في خسارات نفسية عظيمة جدا وكبيرة جدا جدا. التعافي مسألة معقدة جدا منها. حرمت النساء والبنات من التعليم. الملايين من النساء فقدوا فرصهم في التعليم، وأجيال من البنات فقدوا فرصهم في إنهم هم يكون عندهم علاقة بالمؤسسات التعليمية، اللي هي حاجة مؤسفة بالنسبة لبلد التعليم فيها بدأ قبل أكثر من 150 سنة. الحرب رجعتنا مئات السنين لورا. الحرب تسببت في زواج الطفلات، تسببت في إنه يكون في كمية من الأطفال محرومين من الرعاية الأسرية، تسببت في كمية من الأمراض المنقولة جنسيا والالتهابات وتصاعد أمراض الإيدز وغيرها، تسببت في ارتفاع نسبة وفيات الأمهات في أثناء الولادة نسبة لضعف الرعاية الصحية، تسببت في زيادة أعداد الناس الموجودين فقدوا المأوى بكميات مهولة. الحرب أفقدت المزارعات، أفقدت النساء القدرة بتاعتهم إنهم هم يقدروا يمارسوا حياتهم باستقلالية ويساهموا في الأمن الغذائي بتاع المجتمع بتاعهم يعني. ولحد كبير جدا جدا الحرب برضو شتتت جهود المجموعات الطوعية النسوية اللي اتبنت عبر عشرات السنين. فالتأثير كبير والتأثير بشع جدا جدا. ازدياد نسبة الكراهية ضد النساء، ارتفاع الحصانة للمجموعات المسلحة، نسب العنف الجنسي الغير مسبوقة وغير طبيعية ظهرت في الحرب، وتطبيعه وعدم الرغبة في الكشف عنه. دي كلها حاجات مؤلمة جدا جدا. تجريم النساء دي كلها جزء من إشكالات الحرب.
2: شبكة صيحة لديها رصد متواصل ومستمر للانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء طوال فترة الحرب. هل وثقتم مزيد من الانتهاكات في المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع وكانت مصنفة إنها مناطق مغلقة؟
4: الأوضاع النساء طبعا أوضاع يعني حقيقة يعني كارثية في المناطق تحت سيطرة الدعم السريع. احنا وثقنا لجرائم العنف الجنسي لحد كبير في جزء من المناطق، لكن في مناطق احنا ما عندنا وصولية لها، فما عارفين حقيقة الحاصل شنو في المناطق بتاعت شمال دارفور، الحاصل شنو في كردفان. ما عندنا معلومات كبيرة يعني. قاعد تجينا حالات من الأبيض، تجينا حالات من الدلنج، لكن في مناطق هي تحت كامل سيطرة الدعم السريع احنا ما عندنا وصولية لها. افتكر التقرير الأخير بتاع أطباء بلا حدود اتكلم عن انه هم عندهم عيادات في المناطق بتاعت جنوب دارفور بالتحديد، انهم هم في خلال سنة شافوا أكثر من 3700 أفتكر حالة بتاعت عنف جنسي، في معظمها حالات بتاعت اغتصابات جماعية. فهو وضع كارثي حقيقة، وضع كارثي يعني، وضع بشع يعني، استهداف للنساء بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان.
2: تزايدت جرائم العنف تجاه النساء في السودان من قبل النظاميين، ودائما بيكون في إفلات من العقاب أو العقوبة بتكون مخففة. يعني في تقديرك لماذا هذا التساهل في قضايا حساسة تتعلق بحقوق النساء؟
4: المسألة دي برضو هي ما محصورة في مناطق الدعم السريع. العنف الجنسي متفشي والاستغلال الجنسي متفشي في المدن الآمنة، إذا كان في الخرطوم، إذا كان في الجزيرة، قاعد يحصل عنف جنسي وقاعد يحصل استغلال جنسي بشكل مقنن للنساء جراء الفقر وجراء عدم الوصول للأكل وجراء عدم وجود سياسات واضحة بتحمي النساء واستمرار الحصانة لحملة السلاح. برضو المسألة بتاعت اعتقالات النساء، مناطق الدعم السريع فيها مناطق كاملة قرى ومدن تحولت لسجون مقفولة، ما حاصل فيها استرقاق منتظم، عمالة إجبارية، يعني حقيقة يعني عنابر بتاع التعذيب بتعرضوا لها النساء وجزء كبير جدا من المدنيين. المسألة بتاعت قبض النساء واعتقالهم برضو في المناطق بتاعت وسط السودان، في الخرطوم، في الجزيرة، في الشرق، في الشمال، دي برضه قاعد تحصل بانتظام. تهم التعاون لسه قاعد تحصل للنساء حسب خلفياتهم الثقافية والقبلية، وبرضه استهداف النساء الفقيرات. والمسألة زي ما قلت بتحت الاستغلال الجنسي تحديدا الطفلات، ودي حاجة بشعة بشعة جدا.
2: دخلت قوات الدعم السريع مؤخرا عدد من المناطق في النيل الأزرق، هل أنتم على اطلاع بأوضاع النساء في تلك المناطق؟
4: بالنسبة لأوضاع النساء في مناطق النيل الأزرق حتى الآن إحنا ما عندنا معلومات واضحة عن الحصل، غير أكثر من إنه من الأعداد المهولة بتحت النزوح، اللي هم الناس يعني حقيقة تابعوا نفس الطرق بتحت النزوح القديمة نحو الدمازين والروسيرس وكده. لكن ما لغاية هسه التوسيق يدا في بداياته بالنسبة للمناطق الدخلة الدعم السريع مؤخرا.
2: أستاذة، هل النساء في السودان دفعوا فاتورة كبيرة جدا خلال 3 أعوام من الحرب؟ معلوم إنه في دارفور العنف قديم، ودارفور شهدت الحرب قبل كل مدن السودان، ولكن بعد اندلاع حرب أبريل تجددت الحرب في دارفور بشكل أعنف، وتعرضت النساء إلى انتهاكات كبيرة جدا. هل اقتصر العنف على النساء فقط في هذه المناطق؟
4: أنا برضو عايز أتكلم عن أنه في جرائم عنف جنسي قاعد تحصل على الرجال وعلى الأولاد، ودي واحدة من الحاجات المؤلمة جدا تحديدا في دارفور. مع الأسف الناس ما قاعد تتكلم، وفي حساسية عالية في إثارة الموضوع ده، لكن ده واقع قاعد يحصل. إحنا مفروض يكون عندنا مؤسسات، يعني المجال الطبي بتاعنا مفروض يكون مؤهل لأنه يتعامل مع الحالات دي. حالات دي فيها إشكالات نفسية عظيمة، وفي إشكالات جسدية كبيرة جدا جدا. فدي واحدة من البشاعات البرضو حاصلة، والمفروض إحنا نكون واعين بها إنه في نسب لا يستهان بها من الاغتصاب الحصلت للرجال وللأولاد.
3: شكرا لك الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة، كنت ضيفتنا اليوم على برنامج كنداكات ويارم. شكرا مستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، تقبلوا تحياتي وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم، إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
1: البنات جاب الجواب قبول لهن رضا.
0: كنداكات وميارب.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، إليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. المبعوث الأممي يلتقي البرهان ويطلب منه دعم جهود الخماسية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. نزوع أكثر من 11 ألف شخص من مناطق بجنوب دارفور خلال 3 أيام بسبب الصراعات القبلية. المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور تنظم امتحانات الشهادة السودانية بمناطق سيطرة تأسيس عبس بمستقبل الطلاب ونتائجها إلى قيمة. مناوي محاولة الفصل بين التأسيس والدعم السريع تبدو محاولة شكلية أكثر منها حقيقة موضوعية. استمرار إضراب أساتذة الجامعات للشهر الثالث للمطالبة بالهيكل الراتبي الجديد ولائحة شروط الخدمة. مجلس عام التعليم يقر تعسر الدراسة في مدارس الخرطوم بسبب توقف بعض المعلمين عن العمل. استمرار إضراب المعلمين في كسلة لليوم الثاني، ولجنة المعلمين تكشف عن استجابة كبيرة لدعوة الإضراب. الدكتور جبريل إبراهيم: السودان قادر على إطعام الآخرين إذا تحقق الأمن. الدكتور كامل إدريس: اللجان حصرت أكثر من 11 ألف مركبة تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها. منظمات حقوقية تنقل إفادات عن كوادر طبية بتسجيل 21 حالة اشتباه جديدة بجدر القرود في جبل مرة. تحالف صمود يبدأ اجتماعات الهيئة القيادية والتنفيذية لمناقشة طريقة التعامل مع الرباعية والخماسية. مجلس غرف طوارئ محلية الطينة يواصل عمليات توزيع 200 برميل من مياه الشرب يوميا بعدد من المواقع. سياسي أثيوبي معارض ينشر مقطع فيديو يظهر مركبات قتالية قال أنها تقيل جنود الدعم السريع في إقليم بني شنغول قمص. نشرة ملاحية تفيد باستمرار عبور الرحلات الدولية للأجواء السودانية عبر ممرات طوارئ محددة فقط. مناوي يزور الدمازين ويقول أن الجيش سيستعيد الكرمك قريبا. حكومة ولاية الجزيرة تقول أنها بدأت صرف 50% من متأخرات المعلمين مؤكدة الالتزام باستكمال بقية الاستحقاقات خلال الفترة المقبلة. وأخيرا مستمعينا الكرام، ارتفاع في أسعار الذرة بمختلف أنواعها في بورصة القضارف بعد دخول برنامج الغذاء العالمي في عمليات الشراء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 شهر 6 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: موقع الحدث يا جماعة، يعني دي العربات الاثنين ده محل الضربة، واحدة من العربات والثانية يا هالبغادي دي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا جماعة، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. دي محل الحدث كله حوالي 7:30 مساء البارح.
0: بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بصفتي المبعوث الشخصي للأمين العام، أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
0: من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادة، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعي، وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني هرمون من الامتحانات لمدة 3 سنوات، دول زي ده يعني أفتكن أخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف. هنا الاعتراف ده أول خطوة، الأولى إنه إحنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات الاعتراف بيجي مننا نحن أولا. إحنا كحكومة هنوفر الجامعات كلها تفتح إن شاء الله في مقبل الأيام.
0: من جهتها انتقدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
4: في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم وتوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
0: من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابون ومركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابون بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالة شمال وعدة الفرسان ونيالة جنوب وريهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و 1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
5: طيب نحن هسه لازم نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو داير تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار كله ممكن.
0: حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد حيث أنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
0: وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرز أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار فصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
0: اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دابنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا، واتفقنا على إنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في إنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات.
8: هي علاقة مسؤولية نحن الرأي تكون في منصة إعلامية إنها تحارب الحاجة دي.
0: اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة إريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دابنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثير في كل المنطقة، إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
0: اندلع حريق في معسكر العفاض للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئيا. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشاد حالة من الزعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دابنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع، كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني
10: خطير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 8 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: نداءات من المزارعين في مناطق مختلفة من السودان لإنقاذ الموسم الزراعي.
11: كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد.
10: إطلاق مشروع الهوية الرقمية السودانية المسمى بسوداباس.
12: نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها ووحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة.
10: شباب معسكر كرياندينغو بأوغندا يعقدون مؤتمرا للسلام.
7: كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا.
10: فاصل قصير ونعود.
13: دبنجة راديو السودان الموثوق.
10: أهلا بكم مرة أخرى. من مشروع حلفة الجديدة ومشروع الجزيرة وسنار والقضارف وأماكن عديدة في السودان انطلقت نداءات للتدخل وإنقاذ الموسم الزراعي بسبب انعدام التمويل وغلاء المدخلات من تقاوي وأسمدة ومبيدات وديزل. على هذه الخلفية استضفنا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس للحديث حول هذه التحديات وكيفية تحلها. نستمع للجزء الأول من حديثه لدبنجة بهذا الخصوص.
11: طيب شكرا الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وجنوب كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الانتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية والجهات الأخرى المانحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي، إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعي المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. طيب لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة لتفادي حدوث باهو من تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
14: نعم.
11: أمشي لقدام يا إبراهيم في قصة التمويل ولا خليك تسألت؟
14: أيوة يعني التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشيل فيهم من الناس اقتصاديين تكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
11: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده القادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دي هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. طبعا واحد من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الانتاج والانتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. طيب البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قادر تساهم كتير جدا جدا في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة انتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليل يكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
14: نعم.
11: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على الصغار المنتجين. نعم.
14: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحقيقة دي بتتعلق بملايين المزارعين هايلين يعني قطاع. نعم. قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، وأضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%.
11: والله يعني أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه انه الدولة تدخل بقوة، دي بيجيها في قصة التدخلات بتاعت الدولة في المرحلة دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن القذائي بالنسبة للسودانيين. وهم هسه بيعانوا، يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده. فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه

0: يعني بعد ذاك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن هسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية. فيبقى بعد كده حلول المشاكل تكون شنو؟ بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
1: أطلقت وزارة التحول الرقمي والاتصالات مشروع الهوية الرقمية السودانية بمسمى سوداباس في مايو 2026 في خطوة استراتيجية تهدف لتأسيس بنية رقمية وطنية آمنة وموثوقة. في تعليقه على هذا الحدث قال مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات اللواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، قال لراديو دبنجا إن الهوية في جوهرها هي الإجابة عن سؤال من أنت، إلا أن آليات الإجابات الدول على هذا السؤال شهدت تطورا كبيرا ومتسارعا عبر الفترات الماضية. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
2: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء أقول أنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزر كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخية طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول انه في تأكيد بدرجة 100% ان هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الاركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة الكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. فبصورة عامة الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته والبيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الـ DNA، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص. وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في الـ UAA Pass

0: الوظائف فوصل بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا. وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في ثلاثة أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث إنه إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الانترنت. خدمة الانترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب. تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول اذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني الى الان. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستغرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستهنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأن السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة في يتعلق بالوفيات أيضا تبيكسكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق.
1: قاد الشباب بمعسكر كرياندينغ مبادرة توجد بعقد مؤتمر للسلام ومحاربة خطاب الكراهية. عن المبادرة والمؤتمر الذي عقد يحدثنا عبد الجبار محمد أحمد، مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندينغ بأواندا.
2: طيب، مشروع مظلة السلام هو مشروع بيركز على الحوار المجتمعي. يعني في كل مظلة السلام بنستهدف 14 شخص، ال14 كان بيكونوا فيهم 10 شاب وشابة، والأربع أشخاص بيكونوا من الناس الفئات العمرية الكبيرة الفوق ال40 وانت ماشي. في كل مظلة كان بنتناقش عن القضايا بتاعت قبول الآخر، بنتناقش عن فض النزاعات، بنتناقش عن تفكك النسيج الاجتماعي. الكلسترات، نحن عندنا مجموعة من الكلسترات، عندنا حكاية بتاعت 17 كلستر احنا عملنا مظلات سلام على مستوى 10 كلاسترات، العشرة بعد ما خلصنا ال10 كلاسترات كان بنناقش فيها أغلبية الحاجات اللي لسه موجودة دي، بحكم انه المظلات دي ترجع في كلاستراتها انها تاني تناقش انه قضايا المجتمع وتشوف انه كيف نقدر نقلل العملية بتاعت قوة الآخر انها تكون منتشرة في وسط مجتمعنا. وكان وجدنا قبول كبير من كل قاعدة المجتمع داخل الكلاسترات. من نحن من أول ما اشتغلنا ال3 مظلات جاتنا الفكرة بتاعت إنه إحنا نجمع كل المظلات دي على حاجة واحدة، وكان التفكير في إنه ممكن نجمعنا على شنو. في كل مظلة بتجينا أفكار جديدة أفكار جديدة، والحاجة الكويسة إنه يعني نحن في عندنا 3 مظلات كانت مختلطة، يعني كانت مع مجتمعنا بتاع ساوث السودان اللي هو السودان الكبير، يعني فيه ساوث السودان وشمال السودان. في كل مظلة كان بنركز على الشباب، ومن جاءت الفكرة بتاعت إنه يا أخي نحن نعمل مؤتمر نجمع كل المظلات. وتحضير المؤتمر والله أخذ معانا فترة يا أخي، بالنسبة لنا هو كان يعني ضروري شديد إنه نحضر نحن المؤتمر عشان يطلع بصورة كويسة شديد. التحضير للمؤتمر أخذ معانا فترة بتاعت شهر و 18 يوم بالضبط كده، انه احنا بنحضر في كل التفاصيل الصغيرة الصغيرة. وكنا شنو بحكم انه كان في ضعف للتمويل وكنا بنعاني في الحاجة دي، كنا بنحاول كل يوم ان احنا نقلل في الميزانية، نقلل في الميزانية عشان نلقى تمويل، ونقلل في عدد الايام لحد ما وصلنا انه المؤتمر لمدة 2 يوم يناقش 3 ورقات. الورقة الأولى بالنسبة لنا إن هي أسباب تفكك النسيج الاجتماعي، وفعلا الورقة دي اتناقشت بصورة كويسة شديد، وصلنا للأسباب، وصلنا لإنه الحلول ممكن تكون شنو. الورقة الثانية ناقشنا فيها تحديات بناء السلام في داخل القرصنة أو في ظل المجتمعات جاية من النزاع زي النزاعات المسلحة، برضو ناقشنا فيها نقاش مستفيض شديد. والورقة الثالثة كانت عملية إعادة بناء الثقة بين المجتمعات أو الأسر الجاية من مجتمعات متأثرة بالنزاع المسلح، وكيفية عملية المصالحة. ناقشنا في ال3 ورقات نقاش مستفيد جدا جدا، ومنه طلعنا برؤية فيها مجموعة من الأهداف، والأهداف دي تركزت على إنه شنو؟ إنه دور الشباب، لابد انه الشباب هم اللي يقودوا الحاجه دي، وكيفيه التنسيق. ابرز المخرجات انه اتفقنا على اهميه انه تكون في منصه تنسيق شبابيه، واتفقنا كذلك على تطوير المجموعات تحت مظلات السلام. التطوير هنا يعني محتاجين، لانه الافراد الموجودين داخل مظلات السلام انه نقدر نحن نصنع قاده من الشباب ديل، والقاده ديل يقوموا يسوق الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على إنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في إنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات، زي الكلمات بتاعت جلابة، الكلمات بتاعت سرقة، الكلمات بتاعت أمكوكاي، أبولدا، العرب شتات، كل الكلمات اللي فيها رعالات عنصرية. إحنا رأينا تكون في منصة إعلامية إن تحارب الحاجة دي. كذلك اتفقنا، وده كان مخرج رئيسي، إنه العملية مظلات السلام إنها تصل كل الكلاسترات اللي هي موجودة، وتصل الأماكن اللي فيها تجمعات كبيرة بتاع السودانيين على مستوى أوغندا. قررنا إنه نصل المجتمعات الموجودة في جولو، في ماسندي، وكل الأماكن، حتى إنه نحاول إنه نخلي إنه تكون حتى في داخل كمبالا إنه يكون عندنا مظلة بتاعت سلام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: وريك اموره.
1: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء. انت بتتكلم عن شنو
2: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
2: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
2: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
2: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
2: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
2: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور للأسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي يا اخوي، انت الحريب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
2: في المسايات، في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
1: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
2: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: انا اللي حدق الجرس.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصب به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
6: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك. بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان، راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. المبعوث الأممي يلتقي البرهان ويطلب منه دعم جهود الخماسية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. نزوع أكثر من 11 ألف شخص من مناطق بجنوب دارفور خلال 3 أيام بسبب الصراعات القبلية. المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور تنظم امتحانات الشهادة السودانية بمناطق سيطرة تأسيس عبس بمستقبل الطلاب ونتائجها بلا قيمة. مناوي محاولة الفصل بين التأسيس والدعم السريع تبدو محاولة شكلية أكثر منها حقيقة موضوعية. استمرار إضراب أساتذة الجامعات للشهر الثالث للمطالبة بالهيكل الراتبي الجديد ولائحة شروط الخدمة. مجلس عام التعليم يقر تعسر الدراسة في مدارس الخرطوم بسبب توقف بعض المعلمين عن العمل. استمرار إضراب المعلمين في كسلة لليوم الثاني، ولجنة المعلمين تكشف عن استجابة كبيرة لدعوة الإضراب. الدكتور جبريل إبراهيم: السودان قادر على إطعام الآخرين إذا تحقق الأمن. الدكتور كامل إدريس: اللجان حصرت أكثر من 11 ألف مركبة تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها. منظمات حقوقية تنقل إفادات عن كوادر طبية بتسجيل 21 حالة اشتباه جديدة بجدر القرود في جبل مرة. تحالف صمود يبدأ اجتماعات الهيئة القيادية والتنفيذية لمناقشة طريقة التعامل مع الرباعية والخماسية. مجلس غرف طوارئ محلية الطينة يواصل عمليات توزيع 200 برميل من مياه الشرب يوميا بعدد من المواقع. سياسي أثيوبي معارض ينشر مقطع فيديو يظهر مركبات قتالية قال أنها تقيل جنود الدعم السريع في إقليم بني شنغول قمص. نشرة ملاحية تفيد باستمرار عبور الرحلات الدولية للأجواء السودانية عبر ممرات طوارئ محددة فقط. مناوي يزور الدمازين ويقول أن الجيش سيستعيد الكرمك قريبا. حكومة ولاية الجزيرة تقول أنها بدأت صرف 50% من متأخرات المعلمين مؤكد الالتزام باستكمال بقية الاستحقاقات خلال الفترة المقبلة. وأخيرا مستمعينا الكرام، ارتفاع في أسعار الذرة بمختلف أنواعها في بورصة القضارف بعد دخول برنامج الغذاء العالمي في عمليات الشراء.